0: تشيع قراءة صحيحة؟
1: نعم، هذه أولا علينا أن ننظر إلى توقيت آية الله علي خامنئي، فقد اغتيل في 28 من الشباط الماضي العاشر من شهر رمضان المنصرم، وجاء اغتياله وهو صائم بصفته قائدا دينيا وفي الوقت نفسه قائدا سياسيا. ومن المعروف أن تنفيذ عملية عسكرية وعملية اغتيال في شهر رمضان يعد بحد ذاته عاملا يلقي بعدا رمزيا ودينيا على الشخص المستهدف أي آية الله خامنئي، يثير ردود فعل دينية وسياسية واسعة، ولا سيما في إيران حيث تشكل الغالبية الشيعية من السكان، وكما يحدث بصورة طبيعية تفاولات في أوساط المجتمعات الإسلامية أيضا. ولذلك حظي اغتياله بأعزاء واسع في العالم الإسلامي، ولا سيما في العراق وفي منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط. من جهة أخرى، هذه لا ينبغي أن ننسى أن عملية الاغتيال وقعت في وقت كانت في إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات بينهما، ولذلك اعتبرت الخطوة الأمريكية في نظر كثيرين بمنزلة طعنة في ظهر المفاوضات بإيران، وودت تصرفا ليفتقر إلى مروءة. وأدى هذان العاملان إلى أن يتحول آية الله علي خامنئي إلى شخصية استثنائية في إيران وعلى الساحة الدولية. ومن هذا المنطلق رأى كثيرون أن مواقفه وسياساته تجاه الولايات المتحدة قد اكتسبت مزيدا من المصداقية، ولا سيما أنه قال قبل اغتياله إن شخصا مثلي لا يباهي شخصا مثلي يزيد، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الواقع فإن اغتياله أتى بهذا التصور إثبات كثير من الأفكار التي كان من الصعب ترسيخها وإقناع الآخرين بها خلال حياته.
0: نعم علي، في ضوء ما ذكرته وتشبيهك مراسم التشيع هذه باستفتاء سياسي، ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك في الحرب الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة؟ بإجازة لو سمحت.
1: نعم، من الطبيعي في تقدير أن نشهد بعد اغتيال آية الله علي خامنئي تصاعدا في مشاعر الأداء للولايات المتحدة في المنطقة والعالم، فقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عسكريا واسعا على إيران تحت شعار إسقاط النظام السياسي الإسلامي في غضون 3 أيام، غير أن هذا الخطة لم تحقق أهدافها، ويعود ذلك حسب هذا القرار إلى تعالى التماسك الوطني التي تشكلت داخل إيران. ومن جهة أخرى، استخدم الرئيس الأمريكي وفق هذا الرأي خطابا بوصفه بأنه غير أخلاقي في حديثه عن إيران وشعبها، وما زال يواصل هذا النهج، وهو ما أسهم في زيادة مشاعر الأداء للولايات المتحدة لدى شريعة واسعة من الإيرانيين. وأعتقد أن اغتيال آية الله خامنئي كان أحد العوامل التي أسهمت في تعزيز هذا الروح الوطنية، ولذلك يبدو من المستبعد في رأيي أن تتمكن الولايات المتحدة في اغتيال مثل هذا الشاب بالقوة العسكرية وحدهم. وكما شعرتم في مراسم تشييع السيد علي خامنئي، فإن أبرز الشعارات التي يرددها المشاركون تتمحور حول معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل والمطالبة بالانتقام ممن يحملونهم مسؤولية اغتياله.
0: نعم، علي منتظري مراسلنا في طهران، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل. شكرا علي وطاب يومك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو دولية تمام 7:30 في استديوهاتنا.
1: لميس زين الدين وموجز لآخر وأهم الأخبار، تفضلي لميس.
2: أهلا بكم مستمعينا. شيع الطهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشيع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار الاتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. في الأثناء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في الشأن الأوكراني قال الرئيس فولودومير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3، مضيفا أنه من المقرر أن تصل شحنات رئيسية من هذه الصواريخ في الأيام القليلة المقبلة. في الجانب الروسي أكدت مصادر أن مصفات ساراتوف الروسية لتكرير النفط أوقفت عملياتها عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.
1: شكرا لميس زين الدين.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: أخبار الاقتصاد فيما يلي مستمعينا، وهي مع زياد الهاشمي، حوره آدم جبيرة هذا الصباح.
4: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، الجزائر تتحرك مجددا لتنشيط قطاع النفط والغاز عبر طرح جولة تراخيص جديدة للعام الجاري، أي دلالة وأهمية لهذه الخطوة؟
5: تحية طيبة للجميع. الأهمية الرئيسية بالنسبة للجزائر أنها تريد تحويل الاهتمام العالمي بأمن الطاقة إلى استثمارات فعلية داخل قطاعها النفطي والغازي بعد أزمة الطاقة في أوروبا خلال الحرب الروسية، وكذلك ما حدث خلال الحرب الأخيرة في منطقة الخليج وتراجع الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. أصبحت الجزائر في موقع أفضل من الناحية التفاوضية بحكم القرب الجغرافي من أوروبا وامتلاكها بنية تصديرية قائمة على الأنابيب ومنصات تصدير الغاز الطبيعي المسال. لكن الأهم أن هذه الجولة ليست مجرد إعلان سياسي، بل هي محاولة لمعالجة تحديات تتعلق بالإنتاج داخل الجزائر. الجزائر تحتاج إلى اكتشافات جديدة لتعويض التراجع الإنتاجي من بعض الحقول المنتجة حاليا. في الوقت نفسه تحتاج الجزائر إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة مع الحفاظ على القدرة التصديرية بالنسبة للغاز. لذلك طرح 7 مناطق استكشافية يعني أن الجزائر تحاول توسيع قدراتها التصديرية نحو أسواق أوروبا، وكذلك تلبية الطلب المتزايد المحلي بشكل مستدام.
4: هل هذه الجولة زياد قادرة فعلا على جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في حقول الغاز الجزائرية؟
5: نعم، ولكن بشروط. الجزائر تمتلك فعلا عناصر جذب مهمة، لديها احتياطيات معتبرة من الغاز والنفط، وكذلك خبرات طويلة في قطاع الطاقة وشركة وطنية قوية، وكذلك قرب مباشر من الأسواق الأوروبية. كما أن الجولة الجديدة تأتي ضمن إطار قانون المحروقات الجديد الذي حاول جعل شروط الاستثمار أكثر مرونة مما مضى عبر نماذج مثل عقود تقاسم الإنتاج أو المشاركة مع شركة سوناتراك. لكن بالتأكيد المنافسة ليست سهلة، شركات الطاقة العالمية تقارن بين الجزائر ودول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد، سرعة الموافقات، وضوح نظام الضرائب، واستقرار القواعد التنظيمية. لذلك نجاح الجولة هذه لن يعتمد فقط على جودة المناطق المطروحة، بل على قدرة الجزائر على تقديم بيئة تعاقدية واضحة وسريعة ومربحة للمستثمرين. لكن إذا نجحت الجزائر في جذب شركات كبرى وتحقيق اكتشافات تجارية حقيقية، فهذا سيعزز بشكل واضح أمن الإمدادات الأوروبية على المدى المتوسط والطويل. أوروبا تحتاج إلى مصادر مستقرة وقريبة وموثوقة، والغاز الجزائري يمتلك ميزة لوجستية واضحة مقارنة بالغاز القادم من مسافات أخرى بعيدة.
4: كنت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.

0: من الاقتصاد ننتقل إلى الرياضة. هذه
1: المنتخب الفرنسي يتغلب على المنتخب المغربي ويتقدم إلى نصف نهائي المونديال. وديع
0: فراني،
2: صباح الخير. منتخب فرنسا إلى نصف نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي، تغلب على المغرب بهدفين للا شيء سجلهما مبابي وديمبيلي. كيليان مبابي كان أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 28 خلال الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، قبل أن يسجل من ضربة قوية من بعيد من على الطرف الأيسر في الدقيقة 60، ويهدي الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي في الدقيقة 66، هو أيضا سجل من بعيد. علما أن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لم يكمل المباراة، خرج مصابا في الدقيقة 77، وصرح فيما بعد أنه تلقى ضربة على مستوى الكاحل لكنه بخير. لنستمع إلى ما قاله لنا موفد فرانس 24 إلى بطولة العالم هادي العجمي.
3: وهدف افتتاح التسجيل لكيليان مبابي رغم إضاعته لضربة جزاء أعطى الكثير والكثير من الثقة. كيليان مبابي كان هو أيضا وراء الهدف الثاني الذي سجله عثمان ديمبيلي الدقيقة 60، كيليان مبابي الدقيقة 66 لعثمان ديمبيلي، وثنائية المنتخب الفرنسي هي نفس نتيجة الثنائية التي كان فاز بها على نفس المنتخب المغربي في الدورة النصف النهائي في النسخة الماضية في قطر. ما يمكن الإشارة إليه أيضا لأن هذا المنتخب الفرنسي يصل إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة في تاريخه، ولكن للمرة الثالثة على التوالي.
2: هدف مبابي هو الثامن له في البطولة، والتحق بليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدفين. المنتخب المغربي من ناحيته صمد لشوط كامل الأول بفضل حارسه المتألق ياسين بونو الذي أوقف رابع ركلة جزاء له في هذا المونديال.
3: حقيقة المنتخب الفرنسي وجد عدة صعوبات في الشوط الأول، بمعنى المنتخب المغربي كان يقوم بالدفاع كتلة متأخرة نوعا ما، وامتياز من جديد للحارس ياسين بونو بعد التصدي لضربة الجزاء، قام بثلاث تصديات تقريبا هذا في الشوط الأول، وطيلة المباراة من ثماني تسديدات مؤطرة ست تصديات لياسين بونو طيلة المباراة.
2: المنتخب المغربي صمد دفاعيا غير أنه لم ينجح هجوميا. هادي العجمي من جديد.
3: يبدو أن المنتخب الفرنسي بعد التسجيل خاصة ترك الكرة وترك اللعب والاستحواذ المنتخب المغربي، لكن حقيقة أول تسديدة مؤطرة في هذه المباراة للمنتخب المغربي كانت الدقيقة 88 والتاسعة والثمانين، وهي التسديدة المؤطرة الوحيدة طيلة هذه المباراة. ما يعني أن المنتخب المغربي وفي ظل غياب إسماعيل صيباري لم يجد الحل خاصة على المستوى الأمامي، وشاهدنا بعدم تواجد إسماعيل صيباري لم نشهد هذا التوازن للمنتخب المغربي في هذه المباراة على عكس بقية اللقاءات التي كان خاضها في هذا المونديال.
2: وهكذا تكون فرنسا قد تغلبت على المغرب في المونديال الثاني على التوالي في نصف النهائي في قطر وربع النهائي هذه المرة، وأصبح لاعب وسط المغرب أيوب بوعدي البالغ 18 من عمره ثاني أصغر لاعب يخوض مباراة من الدور ربع النهائي في المونديال بعد الأسطورة بيلي. واليوم تقام مباراة دور ربع النهائي الثانية بين إسبانيا وبلجيكا. المنتخب الإسباني الذي بلغ هذا المستوى للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب العالمي عام 2010 في جنوب إفريقيا، ولم يتلقى لاروخا أي هدف في مبارياته الخمس حتى الآن. الشياطين الحمر من بلجيكا من ناحيتهم سجلوا 13 هدفا بما في ذلك 4 في شباك الولايات المتحدة في الدور السابق. وسيغيب المدافع الإنجليزي جاريل كوانسا عن مواجهة النرويج في الدور ربع النهائي من المونديال يوم السبت المقبل، وعن الدور نصف النهائي في حال تأهل الأسود الثلاثة بعد إيقافه مبارتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان حصل على بطاقة حمراء مباشرة أمام المكسيك في الدور السابق. وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن خيارات لاستئناف إيقاف كوانسا بعدما تم تعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بشكل مثير للجدل من قبل. ومن المتوقع أن يتم اليوم تقديم جورج جيسوس كمدرب جديد للمنتخب البرتغالي خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز. المدرب المخضرم البالغ 71 من عمره كان غادر منصبه السابق مع نادي النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي بعد قيادته إلى لقب الدوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو، متواصل معكم مستمعينا حتى 8 صباحا بعد موجز 8. يأتيكم برنامج كافي شوريتا،
1: ومعنا طبعا في الاستوديو اليوم للحديث عن آخر أخبار وكل ما في مواضيع بالكافي شو، معنا عاطف. عاطف صباح الخير.
2: صباح الخير ريتا. صباح الخير هادي.
0: صباح النور.
1: أبرز مواضيع،
2: أبرز مواضيع اليوم: مهرجان كيناوا موسيقى العالم في مدينة الصويرة المغربية، قمنا بتغطية هذا المهرجان والتقينا بالعديد من الفنانين من المثقفين. هناك ندوات عن حقوق الإنسان، عن حراك جيل زد في المغرب، نظمت ندوات ومحاضرات مهمة، حضر لفيف من المفكرين من الكتاب الذين تحدثوا عن الهوية، تحدثوا عن جيل زد، عن الأجيال القادمة وكيف يتم إدماج هؤلاء في المجتمع بشكل صحيح. سنختم مع الفنانة الرائعة والمؤلفة الموسيقية ياسمين حمدان. قمنا بتغطية حفل خاص لها، سنستمع لهذا الحوار في مساحة حرة مع أغنيات مباشرة.
1: حلو.
0: تمام.
2: ما حتحسدوني على هالجو الحلو والطقس كان رائع.
0: يا سلام.
2: يعني الطقس ربيعي.
1: كان في حر مثل في باريس.
2: طقس ربيعي، درجة الحرارة من 20 و 22 درجة مع رياح من المحيط بشكل حلو.
1: مين رح يكون مع عاطف؟
2: أنا وحنان عبد الله.
1: شكرا.
2: شكرا لكم.
1: شكرا.
0: شكرا.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطون.
2: خامنئي ووريا ثراء أمس عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله وخليفته مجتبى، وفي ظل هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة. كاتس يحذر بأن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر، ويرد على ترامب: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. السلطات السورية تقول أن الخلية المسؤولة عن تفجير دمشق تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. روسيا تتطلع لبدء تشغيل مركز لوجستي بميناء طرطوس في منتصف يوليو مع الحفاظ على وجود عسكري. والمغرب يودع كأس العالم أمام فرنسا ويفشل في تكرار إنجاز 2022.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: أخبار الثقافة ريتا طبعا وهي معك. معجبون بتايلور سويفت يدفعون $25 مقابل نفايات جمعت من محيط حفلة زفافها.
1: نعم يا هادي، دفع معجبون بالنجمة تايلور سويفت $25 لشراء قطع من النفايات جمعت من محيط حفل زفافها على لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، ومنها أعقاب السجائر وأغطية زجاجات المياه ومصاصات الشرب وسماعة إيربود واحدة. وقام الفنان نيويوركي جاستن جينك بجمع هذه المخلفات من الشوارع المحيطة بماديسون سكوير جاردن، ثم عرضها للبيع على موقعه الإلكتروني على أنها منحوتات محفوظة داخل مكعبات بلاستيكية، وبيعت جميع القطع وعددها 50 قطعة خلال أقل من 24 ساعة، محققة إيرادا بلغ $1,250. وأوضح المغني أن هدفه هو توثيق اللحظات الثقافية البارزة في مدينة نيويورك، مؤكدا أن هذه النفايات جمعت من خارج الحواجز المحيطة بمكان الزفاف وليس من داخل الحفل نفسه.
0: التدوير وراء المشاهير. وفاة بوني تايلور إحدى أشهر المغنيات البريطانية ريتا.
1: توفيت المغنية البريطانية أمس بوني تايلور نجمة الثمانينات عن عمر ناهز 75 عاما بعد مضاعفات صحية أعقبت جراحة في الأمعاء خضعت لها في البرتغال. واشتهرت بوني تايلور واسمها الحقيقي جينر هوبكنز بصوتها الجش المتميز وبأغاني خالدة أبرزها توتال إكليبس أوف ذا هارت. وبدأت مسيرتها الفنية في السبعينات القرن الماضي وازدادت شهرتها خلال الثمانينات، في حين تجاوزت أغنية توتال إكليبس أوف ذا هارت مليار استماع على سبوتيفاي ومليار مشاهدة على اليوتيوب. ومثلت بوني تايلور المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013 وحصلت على تكريم ملكي ووسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لإسهاماتها الفنية.

0: إذا Total Eclipse of the Heart من أشهر أغاني بوني تايلر.
1: جورج كلوني طبعا ريتا سينما والأعمال ثروة الأمريكية الفرنسية تدخله قائمة أغنى رجال الأعمال في فرنسا.
0: نعم يدخل الممثل جورج كلوني هذا العام قائمة أغنى 500 شخصية مهنية في فرنسا بعد حصوله على الجنسية الفرنسية في ديسمبر من العام الماضي، ويحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف الذي تعده مجلة تشالنجز، إذ تقدر ثروته المهنية ب250 مليون يورو. ويضم التصنيف أيضا أسماء بارزة مثل برنار أرنو وعائلة إرمس ومالكي دار شانيل.
2: قصص حياة من العراق مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: قصة اليوم يرويها لنا محمد طلال من الموصل،
1: وهي قصة حياة نور المفتي، شابة تؤسس دار نشر في الموصل.
3: بين رفوف تتزاحم فيها العناوين تمرر نور المفتي أصابعها على أغلفة الكتب كما لو أنها تصافح أصحابها. لم يكن الكتاب بالنسبة إليها سلعة تباع، بل رفيقا يستحق أن يجد طريقه إلى كل قارئ. من تجربة بسيطة بدأت في اسطنبول ولدت لديها فكرة عادت بها إلى الموصل.
4: حقيقة ولدت الفكرة من إيمان بأن مدينة الموصل مدينة تستحق أن تكون منتجة للثقافة، خصوصا وأني سنوات أعمل يعني بهذا المجال في عشت مع القراء ومع الكتب أيضا. فلاحظت أنه كثير من الأقلام الجيدة داخل المدينة مع الأسف ما تجد فرصة حقيقية حتى توصل للقارئ العربي. لذلك جت منشورات خطوة حتى تكون جسر بين الكاتب والقارئ، وأيضا تكون منصة تنطلق من الموصل للعالم العربي وما تبقى فقط دار نشر محلية.
3: وفي مدينة اعتادت أن تحصي ما فقدته، اختارت نور أن تحصي ما يمكن إنقاذه. أسست داراً للنشر والطباعة لتفتح نافذة أمام الكتاب الشباب وتمنح المخطوطات فرصة لأن تتحول إلى كائنات ورقية حية وتعيد للقراءة مكانها في مدينة تحاول أن تستعيد نبضها الثقافي صفحة بعد أخرى.
4: كوني قارئة للكتاب الورقي فأني على يقين أنه الكتاب الورقي إلى الآن لم يفقد قيمته. بالنسبة إلي أكبر تحدي أنه أني أبني مو فقط دار نشر، لا، إنما أبني مؤسسة وفق معايير مهنية من البداية، سواء باختيار الكتب أو الترجمة أو التصميم أو التوزيع.
3: آمنت نور أن المدن لا ترمم بالإسمنت وحده، بل بالكلمات أيضاً. وبين كتاب يطبع وقارئ يطلع، تواصل نور كتابة فصلها الخاص في حكاية تدعى الموصل، تقول إنه يضم رسالة كانت سبباً في استمرارها بالمشروع.
4: رسالتنا بمنشورات خطوة هي مو بس مجرد نشر الكتب، لا، أريد أنه الكاتب يحس أنه أكو مؤسسة تؤمن بموهبته وتتعامل مع عمله باحترافية واحترام، وأنه النشر مو بس نهاية الطريق، لا، هو بداية علاقة طويلة بين الكاتب وقراءة. لذلك أحرص أنه نشجع الأصوات الجديدة، لأنه أي مشهد ثقافي ما أعتقد ممكن يتجدد من دون جيل جديد من الكتاب.
3: وقبيل مغادرة دار النشر تستوقف الزائرة كلمات مؤطرة بخشب مذهب تعود للكاتبة الأمريكية آنا كويندلن، تقول إن الكتب هي الطائرات والقطارات والطرق، إنها الوجهة والرحلة معا. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.

0: نصل لهذه إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو الدولية وهي النشرة العلمية
1: مع إيلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية وها هي العناوين. علاجات البدانة الأكثر فعالية من فئة GLP-1 هي أيضا الأكثر تسببا في الآثار الجانبية الضارة. النقص الطفيف في عدد ساعات النوم له تبعات خطيرة على صحة الذين يتعمدون النوم لساعات قليلة. شهر حزيران يونيو الفائت كان أكثر أشهر الحزيران يونيو حراً على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية. استناداً إلى مراجعة تحليلية شاملة لبيانات من أكثر من 200 دراسة حول علاجات البدانة الأكثر فعالية من فئة GLP-1، اتضح أن هذه الأدوية هي أيضاً الأكثر تسبباً في الآثار الجانبية الضارة، كما لم يثبت أن أي من هذه الأدوية يحقق تحسناً ملموساً في جودة حياة المرضى، وفق الخلاصة التي خرج بها معدو دراسة صدرت حديثاً في مجلة BMJ الطبية. في الأصل صممت أدوية GLP-1 لعلاج مرض السكري، لكنها باتت تستخدم لتعزيز فقدان الوزن، وهو مجال أثبتت فيه فعالية لا تضاهى على الرغم من ارتفاع تكلفتها بشكل كبير وسلبياتها المتعلقة بالآثار الجانبية المزعجة مثل المشكلات الهضمية كالغثيان والقيء. كشفت الدراسة التحليلية البعدية الأخيرة Meta-Analysis Study عن أن أكثر علاجين من بين علاجات GLP-1 فعالية، وتصل معهما نسبة فقدان الوزن إلى ما يقارب 15%، هما الدواء الأول تيرزيبابتيد الذي تسوقه شركة إلي ليلي تحت اسم مونجارو. أما الدواء الثاني ذو الفعالية في فقدان الوزن فهو كاجريسيما الذي هو قيد التطوير حاليا من قبل شركة نوفو نوردسك، إذا ما علمنا أن دواء كاجريسيما يجمع بين جزيء سيماغلوتيد التابع لفئة GLP-1 ومادة فعالة أخرى هي كاجريلينتيد. بخصوص استخدام دواء سيماغلوتيد بمفرده والذي يسوق تحت اسم ويغوفي، تبلغ نسبة فقدان الوزن عند تعاطيه حوالي 10% فقط. لابد من الإشارة إلى أن دواء أي سيماغلوتيد إلى جانب تيرزيباتيد هما من الأدوية القليلة ضمن فئات GLP-1 التي أظهرت نتائج مقنعة حقا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو مجال تعتبر فيه هذه الأدوية من العلاجات الواعدة للغاية. جميع الذين ينامون ساعات أقل فأقل عن قصد وبدون معاناتهم من اضطرابات النوم، لا عجب في أنهم يكتسبون على المدى الطويل المزيد والمزيد من الوزن. النقص الطفيف في عدد ساعات النوم له تبعات خطيرة على صحة الذين يتعمدون النوم لساعات قليلة، إذ أن هؤلاء سيواجهون خطراً أكبر للإصابة بأمراض مزمنة والخرف، على غرار ما يحصل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم. بالاستناد إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وكانت نشرت مطلع هذا الشهر في دورية Annals of Internal Medicine، فإن النوم لمدة تقل عن ساعة ونصف كل ليلة له عواقب ملموسة للغاية على حياتنا اليومية وعلى أوزاننا. مما لا شك فيه هو أن نقص النوم يرتبط بالسمنة، لكن لا يزال التأثير السببي لقلة النوم المزمن على حالة الوزن غير معروف الأسباب بالنظر إلى الجنس ومرحلة انقطاع الطمث. فيما تجتاح أوروبا موجة حر جديدة هي الثالثة على التوالي في أقل من شهرين، كشف مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ في تقريره الشهري عن أن شهر حزيران يونيو الماضي كان أكثر أشهر حزيران يونيو حراً على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية. متوسط درجة الحرارة في القارة العجوز بلغ في حزيران يونيو الفائت رقماً قياسياً هو 20.74 درجة مئوية، أي تخطى بثلاث درجات مئوية المعدل الطبيعي الذي كان قد سجل في الفترة الممتدة بين أعوام 1991 و2020. إن التغير المناخي بدأ يتحول من مجرد مشكلة مستقبلية وأحصائية نطلع عليها في التقارير إلى واقع ملموس ومربك للحياة اليومية، كما جاء على لسان سامانتا بورغاس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى. هكذا نكون قد وصلنا لختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: نأتي إلى ختام صباح مونتي كارلو لهذا اليوم.
1: لحظات ونكون مع موجز إخباري جديد عند تمام الثامنة، وبعد الموجز موعدنا كالعادة مع الكافي شو.
0: كل تحيات للفريق العمل هذا الصباح، ونجدد اللقاء غدا
1: دائما في مثل هذا الموعد من الرابعة وحتى الثامنة بتوقيت باريس.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: تمام 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية شيعت طهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشيع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قواته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار الاتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. في الأثناء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في الشأن السوداني اشترط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. في الملف الأوكراني قال الرئيس فولودمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3، مضيفا أنه من المقرر أن تصل شحنات رئيسية من هذه الصواريخ في الأيام القليلة المقبلة. نهاية الموجز. صباح الخير عاطف وحنان.
3: شكرا لميس، تحية لك ولكل الفريق فريق الصباح.
4: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: صباح الخير واهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. اليوم نحيي كل المستمعين وكل اولئك الذين يتابعوننا الان من كل مكان.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين.
0: زكريا،
1: وتحية لزكريا في الهندسة الإذاعية. هذا الصباح ينطلق مشوار كافي شو أصدقاء، أينما كنتم خليكم معنا.
0: وجديد الأخبار من عندك حنان؟
1: قصص غريبة خلال هذا المونديال. رسالة على لينكدين تقود موظفا مصرفيا لمباريات كأس العالم. هذا فعلا ما شاهدناه بخصوص منتخب الرأس الأخضر والكاب فيغ بالفرنسي. خطف الأضواء ليس فقط بسبب نتائجه المفاجئة خلال هذا المونديال، بل أيضا بسبب هذه القصة الاستثنائية لقائده المدافع روبرتو لوبيز، الذي ولد في العاصمة الإيرلندية دوبلان، لكنه يملك أصولا من الرأس الأخضر عبر والده، وأصبح رمزا لأول مشاركة تاريخية لبلاد والده في كأس العالم.

0: إذن إلى مباريات كأس العالم لهذا العام. وعاطف، إذن المنتخب الفرنسي حجز بطاقة العبور لنصف النهائي على حساب المغرب.
1: على حساب المنتخب المغربي في مباراة لم تكن صعبة ومعقدة كما توقعنا. وديع فيعاني، صباح الخير.
2: صباح النور، صباح النور عاطف وحنان و بالطبع لكل المستمعين.
1: وأيضا وديع معنا زميلة ميشا خليل من المغرب هذه المرة من الطرف الآخر.
0: ميشا صباح الخير.
3: صباح النور.
2: صباح الخير ميشا.
3: صباح النور. نحن ما نمنا في دار البيضاء. نحن مستيقظين منذ البارحة.
0: كيف هي أجواء كازابلانكا؟
3: كازابلانكا فعلا كانت في حالة غليان أمس طبعا قبل المباراة، ولكن انعكس الأمر فيما بعد. لكن لحسن الحظ كان هناك مهرجان كازابلانكا الذي عاد البهجة إلى قلوب المغاربة، تحديدا هؤلاء الذين كانوا متواجدين في المكان الذي كنت فيه أنا لمتابعة المباراة. الأجواء فعلا كانت جميلة جدا في البداية، تحولت إلى نوع من طبعا غصة
1: وحزن
3: طبعا لأنه الحلم بالفوز كان قويا جدا. سنتحدث عن التحضيرات يعني لهذه المباراة، فعلا التحضيرات كانت جميلة جدا يعني، ولكن للأسف
0: نعم البقاء للأقوى كما يقال.
1: نعم المباراة تبعتوها في شاشات ضخمة في شارع في مقهى ميشا، وبعت لنا صوت أنت.
3: نعم هذا الصوت هو صوت عندما صوت طبعا كيليان مبابي الهدف يعني ضربة الجزاء.
1: نعم
3: هنا
1: تماما بعد أن ضاع ضربة الجزاء لأنه شعرنا بفرح عظيم.
3: طبعا كان هناك فرح شديد لأنه ضربة الجزاء كما نعلم هي ضربة حاسمة في المباراة، وعندما فوتها كيليان مبابي يعني حصل مثل فورة، وطبعا
1: الفرحة
3: كانت على أشدها. نحن كنا في مسرح حول يعني تحول هو في هذا المهرجان مهرجان جاز كازابلانكا، وكان هناك يعني العروض الموسيقية، ولكن تم تأخير هذه العروض كي يتسنى للموجودين في هذه القرية الثقافية الصغيرة أن يشاهدوا المباراة في مسرح يعني يسع لحوالي 12,000 شخص، وكان مليئا فعلا يعني لا نستطيع حتى أن نمشي لكثرة الناس الذين كانوا موجودين لمتابعة المباراة على شاشات ضخمة يعني أضيفت شاشات.
0: وفي في فيديو
3: يعني
0: يصور في فيديو يوثق هذه اللحظة على مونتي كارلو الدولي.
3: نعم أنا كنت موجودة ولكن لم أكن أستطيع أن أصور لكثرة الناس الذين كانوا يهيصون و
0: طيب خليكي معنا ميشا نسمع
1: نستمع
0: ووديع أيضا
1: لهذا الفيديو لهذا الصوت بعد أن نضع كيليان مبابي ضربة الجزاء، ونعود لوديع فيعاني. وديع فيعاني، وديع احتمد ميشا، احتمد ميشا كمراسلة رياضية صحفية رياضية.
2: كرة القدم أصبحت كرة القدم ساحرة، تعرف عاطف زريكة جيدا، حتى ميشا أصبحت تتابع كرة القدم.
1: يعني شوف اللافت إنه تابعنا إضاعة ضربة الجزاء من وجهة النظر الأخرى، من الناحية الأخرى، يعني فرح وكأنه أحرز الهدف. يعني عندما استمعت للصوت تخيلت إنه هدف كيليان مبابي الأول، ولكنها إضاعة ضربة الجزاء، وهذه هي المدعى في كرة القدم. وديع
0: طيب سؤال
2: صحيح، كان ذلك في وقت كان المنتخب الفرنسي مسيطرا، كان حصل على الكثير من الفرص، وجاءت هذه الضربة الجزاء ربما اعتقد البعض انها اللي تكلل هذه السيطرة الفرنسية في هذا الوقت. في الدقيقة 28 اهدرها كيليان مبابي وبقيت النتيجة على حالها، اذا دون اهداف حتى نهاية الشوط الاول بالرغم من سيطرة فرنسية ليس على مستوى السيطرة على الكرة بحد ذاتها، وهذه نقطة غريبة في هذا اللقاء بشكل خاص. الفرنسيون

0: تركوا للاعبي المنتخب المغربي الكرة، تركوا لهم الكرة وقال وانتظروهم، ولكن في النهاية لم يتمكن المنتخب المغربي من الحصول على أي فرصة طوال المباراة. ربما المشكلة الأكبر بالنسبة للمنتخب المغربي كانت الجهة،
1: كان حاجز قوي أمام المنتخب المغربي.
0: الشوط الثاني كان أكثر فرنسيا وجاء الهدفان خلال الشوط الثاني، الأول في الدقيقة 60 بعد ساعة من اللعب كيليان بابي تسديدة من بعيد، كما رأينا كيليان بابي يحقق هذا النوع من التسديدات خلال هذا المونديال، ثم عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 تمريرة أيضا من بابي تسديدة أيضا من بعيد، عثمان ديمبلي الذي سجل بالمناسبة هدفه الخامس مقابل الهدف الثامن لكيليان بابي، أول مرة في المونديال يصل لاعبان من المنتخب واحد يسجلان نعم. أكثر من 5 أهداف أو أكثر، هي المرة الثانية حقيقة بعد المنتخب البرازيلي عام 2002 مع رونالدو وريفالدو حينها.
1: طيب وديع، ما الذي رجح أو بالأحرى أعطى هذه الأهمية لفرنسا؟ يعني هل هو الفارق في جودة اللاعبين أم الخبرة في الأدوار الإقصائية أم الخيارات التكتيكية للمدرب؟ ماذا حدث يوم أمس في هذا الإطار؟
0: كل شيء أعتقد الخيارات كانت غريبة بعض الشيء، خيارات المدرب محمد وهبي استغربنا أن يقوم أن يقدم تشكيلة بهذه الطريقة، أسلوب لعب بهذه الطريقة حذر جدا، ولكن ربما التفسير يكمن في أنه اعتقد أن إذا قدم يعني أسلوب عادي معتاد لن يتمكن من مواجهة المنتخب الفرنسي في في في هذا اللقاء، المنتخب الفرنسي أقوى منه بكثير، فبحث ربما عن طريقة لعب مختلفة، كان يريد أن ينتظر الفرنسيين، ولكن الفرنسيون أعطوهم الكرة يعني رفضوا هذه الطريقة بسهولة، يعني من ناحية المغرب كان يريد انتظار الفرنسيين والفرنسيين قالوا لهم خذوا الكرة ونحن الذين سننتظركم، ولم يتمكن المنتخب المغربي من الاقتراب من المرمى الفرنسي، فرصة مؤطرة كما يقولون يعني نحو الهدف واحدة فقط جاءت في نهاية اللقاء.
2: نعم وديع، يعني أيضا المنتخب المغربي لم يظهر بمستواه الذي بدأ به المونديال، يعني كان شعرنا بأنه لم يكن في يومه، يعني لم يكن المنتخب المغربي المتوقع.
0: صحيح، هناك عدة نقاط ممكن أن تفسر ذلك، طبعا غياب إسماعيل السيباري المهاجم أفضل ربما لاعب مغربي في هذا المونديال كان مصاب، واستحالة استبداله بمهاجم آخر لأن ربما المنتخب المغربي من نقاط ضعفه أنه لا لا لا ليس لديه مهاجم صريح، مهاجم هداف، مهاجم ممكن أن يسجل الأهداف. هذه نقطة مهمة ربما على المنتخب المغربي أن يعمل على ذلك في السنوات المقبلة، وأيضا المنتخب المغربي ربما هناك تعب إرهاق، يعني لا ننسى عاطف هي المباراة السادسة هي المباراة السادسة بالنسبة للمنتخب المغربي بالنسبة للمنتخب الفرنسي، أيضا ربما المنتخب الفرنسي لديه إمكانيات أكبر مع عدد أكبر من اللاعبين، وبالنسبة للمنتخب المغربي لا تنسى يعني خاضوا أيضا التمديد ضد هولندا في المباراة ليست السابقة ولكن قبل ذلك، هناك تعب هناك إرهاق، ستة هي المباراة السادسة، عادة المباراة السادسة هي الدور نصف النهائي في المونديال، هذه المرة بأنه توجد عدد يوجد عدد أكبر من المباريات، أصبحنا هناك مباراة إضافية، هناك طبعا التعب هناك الإرهاق هناك الحرارة هناك التنقل هناك الكثير من الأمور ربما لم تساهم في تقديم المنتخب المغربي أفضل أداء ممكن، ولكن يعني لو تمكن أعتقد من أن يقدم أفضل أداء لكان تمكن من ذلك، لكان حقق ذلك وقدم ذلك، ولكن الأمور صعبة الآن بالطبع بالنسبة لكل المنتخبات، سنرى دون شك ذلك أيضا مع المنتخبات الأخرى في الدور ربع النهائي.
1: أكيد ما زالت معنا ميشا، إذا بعد الخسارة ماذا حدث؟ ميشا شو اللي صار بعد الخسارة؟
3: يعني أنا أستمع إلى وديعها وأنا معجبة جدا بأدائه وتحليله، يعني لا أملك أبدا هذه الموهبة تحديدا في المجال الرياضي، ولكن ما أستطيع أن أقوله بأنه الناس يعني نحن كنا نتابع المباراة من الناحية الانفعالية ومن ناحية العواطف، كان هناك فعلا هذه الأمنية ويعني وهذه الإرادة بالفوز عند الشعب المغربي، يعني كانت الوجوه حزينة جدا عند الخروج، أردت أن أخذ بعض التعليقات من الموجودين، ولكن رفضوا لأنه فعلا هناك من خرج والدموع في عينيه. ولكن فيما بعد بدأت العروض الموسيقية والجميع قال أوكي
2: نبدأ صفحة جديدة
3: يعني نعم، ولكن الجميع كان مؤمنا وما زال مؤمنا بالفريق المغربي. والمعلق قال في لست أدري في أي دقيقة كما يقول ودي في الدقيقة ربما يعني في نهاية المباراة قال أنه بالنسبة للفريق للمنتخب الفرنسي يعني في الاحتياط هناك فريق آخر، يعني هناك وكأنه هناك صحيح. فريقان
1: برافو ميشا برافو
3: في فريق واحد بينما من الجهة يعني جهة المنتخب المغربي لا يوجد طبعا العدد في الاحتياط.
1: ميشا شكلنا حنفرد في وديعة، نخلو وديعة انت كملي معنا شو رأيك
0: يلا وديعة وديعة أتمكن أن أستريح.
2: نعم وديع سجل عندك ميشا عندما تعود إلى باريس يتم تعميدها صحفية رياضية.
3: ما هو جميل ويعني ملفت وسيبقى في ذاكرتي طويلا هو فعلا هذا يعني هذا الحب وهذا الشغف طبعا بكرة القدم ولكن أيضا بالمنتخب المغربي. هو فخر يعني نسمع هذه الكلمة باستمرار، نحن فخورون بالمنتخب المغربي الذي اشتغل كثيرا على نفسه وما زال يشتغل. يعني هناك هذه الإرادة فعلا بالفوز ربما ليس في هذه البطولة، ولكن يقولون خسرنا الآن ولكن الفوز سيكون بانتظارنا في السنوات المقبلة. يعني هناك فعلا هذا العمل وهذا الإصرار وهذا الشغف ليس فقط بكرة القدم وإنما بالمنتخب المغربي. وهذا يعني جميل جدا، هذا يعني ما استشفيته من حديث الناس ومن يعني هذه يعني هذا الإحباط في النهاية كان أيضا على قدر ما أرادوه.
1: البقاء للأقوى ميشا، البقاء للأقوى فهو فائز واحد فقط. شكرا
2: ميشا وبرافو. يعني ودي حيرتاح بعد يعني لديه وقت يمكن أن يأخذ ويكند اللي راحة. شكرا ميشا وإلى اللقاء.
3: شكرا إلى اللقاء.
2: ودي إذا نعود للمباريات الأخرى. ذكرت كلمة أنه جميع المنتخبات الآن سنشاهد الإرهاق التعب، مباراة تكتيكية، مباريات فقط للاستفادة من الفرصة الواحدة واختناص الفرصة الواحدة أثناء المباراة لحراز الهدف.
0: صحيح هذا أكيد. يعني رأينا مثلا المنتخب الفرنسي يلعب بهدوء أمس، لم يكن هناك صحيح. تسرع مثلا، وهذه نقطة مهمة جدا أيضا لعدة أسباب، ربما ظروف المباراة كانت تسمح له بذلك ولكن استفاد من ذلك تحديدا كي يبقى يعني يحافظ على لياقته هذا المنتخب. هذه نقطة مهمة جدا ونرى ذلك يوميا في تدريبات المنتخبات. اليوم مثلا سيكون هناك تدريبات عندما سيستيقظون، ومن لعب سيتدرب بشكل مختلف عن من لم يلعب أمس. نرى ذلك دائما مع المنتخب الفرنسي. بالنسبة لمن يلعب سيكون هناك حصة تدريبية معتادة، ومن لعب ستقتصر الأمور على الاسترجاع من الناحية البدنية، النشاط البدني إلى آخره. هذه نقاط مهمة جدا، طبعا كل المنتخبات تقوم بذلك. ولكن أمس يعني نقطة مهمة بالنسبة للفرنسيين، فازوا من دون أن يكون هناك تعب زائد. وإن مثلا هناك بعض اللاعبين رأيناهم يصابوا بشد عضلي كمانو كوني مثلا في خط وسط الميدان الفرنسي الذي جرى كثيرا وأخرجه المدرب ليدي ديشان باكرا من الملعب. كيليان بابي الذي تلقى أيضا ضربة على كحله لا تبدو خطيرة، خرج هو أيضا في الدقيقة 77 باكرا جدا بالنسبة لعدد مبابي. نفس الشيء بالنسبة للمنتخبات الأخرى. عاطف يعني كما سألتني قبل قليل، هناك طبعا نقطة الاسترجاع التي هي مهمة جدا في ظل الحرارة المرتفعة جدا في والتنقل الدائم لبعض المنتخبات. يعني فرنسا من بين النقاط الإيجابية بالنسبة للمنتخب الفرنسي هو أنه لم يتنقل كثيرا. يعني كل مباريات فرنسا وأغلبية مباريات المنتخب الفرنسي أقيمت لحسن حظه في مدينة واحدة في بوسطن. يعني أمس لعبوا في بوسطن، كانت المباراة أعتقد الرابعة من أصل ست مباريات إذا لا أخطئ تقام في بوسطن بالنسبة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي جاء للمرة الثانية إلى بوسطن، ولكن هو تنقل بين عدة مدن، كل ذلك يساهم في التعب وفي الإرهاق.
1: صحيح صحيح. طيب وديع، نعم، بالإضافة لهذه التفاصيل، يعني نحن على موعد مع مواجهة قوية بين إسبانيا وبلجيكا، كيف ترى هذا الصدام؟ هل ترى الأقرب إلى مرافقة فرنسا إسبانيا أم بلجيكا في نظرك؟
0: الجميع يتحدث عن إسبانيا، هذا المنتخب منذ البداية يعتبر رقم واحد بالنسبة للمرشحين، يعني هم، وإن كانت أغلبية المتابعين يتحدثون أن المنتخب الفرنسي هو أصبح الآن الأقوى والأوفر حظا ربما، ولكن في إسبانيا هم ليسوا موافقين على ذلك، منذ البداية يقولون إسبانيا هي الأفضل، والمنتخب الإسباني تحديدا بالنسبة للإرهاق، بالنسبة للتنقل، بالنسبة لطول المباريات، لم يعطي الكثير، يعني حافظ على لياقته، في تمكن من ان يحافظ على لياقته، هذه نقطه مهمه جدا. المنتخب الاسباني نقطه اخرى لم يتلقى اي هدف منذ البدايه، تصوري حنان، هذا المنتخب،
1: ولكن تم التعليق على تصريحات لامين يامال، قال بانه سيربح الكاس، وقيل له بانه ليس في المكان المناسب ليقول هذا الكلام، فلا ندري، خصوصا وان المباراه الاخيره كانت صعبه، يعني لم تكن
0: عامل العمر ربما الشباب أحيان
2: طيش الشباب
0: بالفعل بالنسبة للمنتخب الإسباني هو لم يتلقى أي هدف، يسجل من بين المنتخبات التي تسجل أيضا الأهداف. رأينا أمام البرتغال الذكاء التكتيكي في اللحظات الأخيرة من المباراة، كيف تمكنوا من أن يتغلبوا على البرتغال ويتأهلوا بهدف لا شيء ويتجنبوا التمديد، هي نقطة أيضا مهمة دائما في إطار اللياقة البدنية. وكل ذلك طبعا في مواجهة منتخب بلجيكي هو بعكس ذلك، خاض الكثير من المباريات، خاض التمديد، ولكن رأيناه منتخب بلجيكي تحسن هو أيضا. نكرر ذلك، عاطف ستتذكر تحدثنا عن ذلك في أكثر من مرة في برنامج توب سبور، كيف أن المنتخبات التي تذهب حتى النهاية هي تتحسن من مباراة إلى أخرى، نقطة مهمة جدا، يعني لا يبدأون بقوة، يبدأون ببطء إذا تمكنوا من ذلك حسب الخصوم أيضا، يعني حسب الظروف. ورأينا منتخب بلجيكي يتحسن من مباراة إلى أخرى، رأيناه في ظروف لم تكن سهلة أمام الولايات المتحدة في المباراة السابقة، كيف أنه تفوق عليه كليا، تكتيكيا، بدنيا، في كل المجالات، وتفوق عليه 4-1. المنتخب البلجيكي له ثقة بنفسه، ليس أمامه أي شيء يخسر، يعني في النهاية ليس هو المنتخب المرشح الأول، ومن هنا أنا أعتقد أن المباراة ستكون أكثر توازنا مما نسمع في منذ بضعة ساعات.
2: المباراة أيضا ستكون سهلة بالنسبة، ليست سهلة ولكن أقل صعوبة مما شاهده المنتخب الفرنسي، يعني مشوار المنتخب الفرنسي أمام السنغال، أمام المغرب، أمام باراغواي وديع، يعني مباراة الباراغواي بالتحديد هي كانت بمثابة جرعة إضافية أو جرعة دوائية كاملة للمنتخب الفرنسي لكي يواصل المشوار.
1: الباراغواي لا يلعبون، يتقاتلون، يعني قتال،
2: يعني جرب كل شيء المنتخب الفرنسي، جرب كل شيء،
0: هو كل فوز. نعم. بالفعل هو كل فوز، عاطف أنت على حق، يعني نعم. كل فوز هو جرعة إضافية. نعم. ثقة إضافية. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني كل ما يفوز المنتخب طبعا هناك ثقة إضافية، ويقترب من النهاية، عليهم أن يفوزوا بثمان مباريات كي يتوج أي منتخب. المنتخب الفرنسي الآن فاز بستة، هو الوحيد الذي فاز بستة، الآن هو الوحيد الذي تقدم، هو الوحيد الذي تقدم إلى الدور نصف النهائي، وينتظر الآخرين الآن، هو سيرتاح، سيستعد وينتظر الآخرين ربما. هذه نقطة مهمة جدا أيضا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، بقي في بوسطن، يعني لم يسافر أمس، هو مقر إقامته أصلا في بوسطن، لعب في بوسطن، ومن هذه الناحية نقطة الأمور أسهل ربما بالنسبة للمنتخب الفرنسي من هذه الناحية.
1: شكرا وديع الوقت داهمنا، وكل هذه التفاصيل تجدونها على موقعنا imsidajdoualia.com. شكرا وديع.
0: شكرا حنان عاطف،
2: إلى اللقاء.

0: مساحة حرة.
1: نترك أجواء كرة القدم ونذهب بكم إلى الأجواء الموسيقية. المغنية والمؤلفة الموسيقية اللبنانية ياسمين حمدان في ضيافة الزميل عاطف علي صالح.
2: نعم، نسافر إلى صويرة. ياسمين حمدان هذه الفنانة الذي حضرنا لها حفل مباشر وأغنية مباشرة أيضا من هذا الحفل الذي يقيم في الصويرة مهرجان كيناوا موسيقى العالم، رحلة طيبة من مونتي كارلو الدولي.

0: الأستاذة ياسمين حمدان معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في الصويرة. صباح الخير أستاذة ياسمين.
1: يا هلا فيك
0: وسعداء بيك ونحن بجانب البحر.
1: نعم بجانب البحر بجنن.
0: هربنا من باريس يبدو أنا
1: جينا نبورد هوني لأنه بباريس كتير شوب هلا.
0: تمام من متى وصلتي؟
1: أنا وصلت اليوم من هلأ من ساعتين صراحة، وكنت ببرلين قبليها، كنت بفستيفال اسمه فيوجن فستيفال، سو سافرت مبارح بس بالقليلة في أمل أنه ضلن عايشين
0: تماماً. فإيه رأيك في هناك مشاريع في هذا الإطار؟
1: أفلام يعني؟
0: نعم أفلام موسيقى دراما.
1: دايماً أنا يعني بشتغل مثلاً، أنا بشتغل مع صديق العمر تبع نجوزي أو إليا سليمان، المخرج إليا سليمان بشتغل معه دايماً، وبشتغل يعني اشتغلت مع أدر فيلميكرز، ووقتها لما تعرفت على جيم جارموش كنا بمراكش بفيلم فستيفال.
0: نعم.
1: وكان عم يكتب أظن عم بخلص السيناريو تبعه، ووقتها قال لي أنه عنده فكرة إليه، يعني بده يعرض علي فكرة. وبعدين لما نخلص السيناريو وكل شيء وإجا التمويل كتبت الأغنية للفيلم وهيك صار.
0: تأليف الأغاني، الغناء، الكتابة للمسرح، الكتابة وأيضا التأليف الموسيقي للمسرح، الموسيقى التصويرية، يعني أعمال كثيرة يا ياسمين حمدان، كيف بتوظفي الوقت؟
1: ما بعرف، أنا بحب أشتغل مع مع مع فنون تانية، يعني بحب أطلع من الموسيقى، يعني بمجال الموسيقى هو أكيد فيك تشتغل مع كتير disciplines تانيين، هذا الشيء أنا لقلي كتير مهم وبيسمح لي يكون شوي حرة أكتر. يعني مثلا لما أشتغل على ألبوم بكون عندي mindset مختلف، إذا بشتغل مع عالم على مشروع إلون بكون كمان شيء تاني، يعني لقلي بنبسط لأنه بيسمح لي أن يكون شوي بطلع من حالي شوي وهيك، يعني ما كتير هذا الشيء بحب أعمله.
0: فاصل ونواصل مع الفنانة ياسمين حمدان.

0: عودة للفنانة ياسمين حمدان المؤلفة والمغنية وأيضا الممثلة في هذا الجو الرائع في صويرة موسيقى العالم، والكل حيحسدنا على هذا الطقس الرائع، الشباب يسمعونه بباريس الآن.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نتحدث عن الموسيقى الآن وعن المشاريع الموسيقية. تجربة التأليف الموسيقي للمسرح يعني هذا مجال راقي جدا ومجال بيحتاج فعلا لعصر دماغ للتأليف.
1: شوف أنا من يعني أنا بشتغل مع artists، يعني إذا عندي إذا حاسة إنه في مشروع عجبني وهذا الشخص عنده فكرة معينة وبيصير في حكي عن شو هو هذا الشخص محتاج وهيك فيني بلش بشتغل عادي مثل كأني عم بشتغل على أي بروجكت لإلي. بس الفرق هون إنه بكون أنا بطلع من أنا لما أشتغل على ألبوم مثلاً بكون البرايوريتي استعيد تعولي بمحل تاني، يعني مثلاً بفكر الألبوم بفكر بكل أغنية بكتير in relationship مع الأغنية التانية، يعني بجرب اشتغل بنوع من اليونيتي للألبوم. لما تشتغل على مشروع حدا تاني بتحس حالك شوي مرتاح أكتر ويعني بتحس بحرية تانية. هلأ أكيد إنه العالم اللي بتشتغل بس مع الأفلام بكون شغل يعني أنا بيجوا لعندي لأنه أنا بعمل هيدا الستايل تبع الموسيقى، ما عندي أنا المهنة مهنة إنه أشتغل بس مع السينما، بس بيصير في كولابوريشن.
0: بتحب التجريب، بتحب دائما التغيير.
1: yes. إيه؟
0: هذا هروب من الملل ربما في مجال واحد.
1: لا هذا جست عادي إنه
0: بالنسبة لك عادي.
1: بالنسبة إلي عادي، وأظن إنه أنت كفنان فيك تعمل كتير قصص، يعني كل حدا أنت وأنا منحب نكون حد شخص نجرب حالنا أو نجرب شخصيتنا أو نجرب نعمل تجارب بقصص تانية. يعني دايما الواحد عباله يطلع من حاله. بقى أنا إذا بيسمح لي إذا السينما بيسمح لي أعمل هذا الشيء بعمله، إذا حتى الفيديوز، يعني أنا مثلا أخرجت مع أشخاص الفيديو كليبس تاعوا الألبوم الأخير اللي اشتغلت على مثل كليبس أنيميشنز، وكتير انبسطت لأنه كمان بتصير بتضلك عم تحلم أو عم بتجرب تكون كرياتيف، بس التولز بيختلفوا. بس
0: أغني لنا سوداني.
1: والله ما بعرف أغني سوداني، بس بحب الموسيقى السودانية كتير، يعني بحب البلابل في هذا. قلت لك المغني القديم
0: احتمال يعرفوها المستمعين.
1: أديني
0: مقطع منه.
1: عم أخذت كتير وقت.
0: حلو.
1: عنده يدي على الغزلة.
0: على الغزلان دي بقولها هيك؟
1: غزلان. أنا أخذت كتير وقتي.
0: طيب.
1: هي إذا أخذت شوي أعلى بتبين الغزلان هكا بينزل مثل كأنه نزل على الجبل من الساحل يعني.
2: كافي شو

0: الجميلات هن الجميلات نقش الكمنجات في الخاطر الجميلات هن الضعيفات عرش بلا ذاكرة الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق الجميلات هن الأميرات ربات وحي قلق.
1: الفنانة ياسمين حمدان نحن نتحدث في هذه الأجواء الرائعة عن الموسيقى عن الغناء. أنت أول من مزج بين الموسيقى التراثية والموسيقى الإلكترونية يعني أول من قام بهذه التجربة، وكما قلنا في بداية الحديث أنت مولعة بالتجريب دائما.
2: الآن صارت موضة منيح.
1: هذا هو السبب اللي خلاك تكوني متواجدة هنا في موسيقى الغناء وموسيقى العالم في هذا المهرجان. المزج بين الموسيقى أم لا؟
2: ما بعرف، بدك تسألهم، بس أنه لا أنا يعني موجودة.
1: طيب.
2: بس أنا لما بلشت أغني وقتها مع سوكلز كنت كتير حب أغني أغاني مش لإلي، مش أنا كاتبتها، لأنه كمان بيسمح لي هذا الشيء أنه جرب صوتي بطريقة مختلفة، جرب حتى رجع أغاني العالم نسيتها. الأغاني اللي غنيتها بالأول مع سوب كيلز مثلاً كانت أغاني تغني لي إياهم ستي، وكان لإلي في هيدي الصلة العاطفية مع هول الأغاني، سو كان لإلي مهم أنه أرجع أغنيهم، بس لأنه كنت حس بنوع من العاطفة تجاه هول الأغاني. أظن هذا اللي جذبني أول شيء، أنه بلش أغني هول الأغاني، وكمان فكرة أنه هيدي ستون ميموار
1: ذاكرة
2: واختفت أو كانت وقتها ممحية شوي. كان عندي إحساس أنه عبالي أرجع أجيبها وأكيد بتتجسد بمين أنا وبشو عم نعمل، مع شو كنا وقتها عم نعمل، وحتى هلأ يعني كل بتشبهني هول الأغاني، بيشبهوني لما أنا غنيهم بيصيروا بيشبهوني، بس هن الأغاني حتى لو أنا ما كتبتهم يعني في فكرة أنه عم تتخطى فكرة الوقت أو الزمن أو حتى كمان وقتها لما بلشنا نغني مع سوب كيلز كان كتير تابو انك تغني هول الاغاني القديمه العريقه، انك تجي تاخذهم وتغنيهم على طريقتك. يعني كان وقتها كان في كتير ريزيستنس للموضوع، يعني بتذكر كان في كتير عالم يحسوا انه هذا الشيء حرام، يعني انه كانه صار في نوع من التكسير او بس انا ما كان عندي مشكله مع هذا الشيء، لانه لإلي أنا كانت نيت كتير سنسير، يعني كنت صادقة كتير لما أخذت هول الأغاني، كنت حاسة أنه هيدي في عندي عاطفة لهول الأغاني، وأنا إلي حق أنه أخذهم وأعملهم كيف أنا بدي وبكل احترام يعني أكيد.
1: يعني الفنانة ياسمين حمدان هي ابنة السفر، ابنة التجريب، ابنة الترحال. يعني هذا خلق ذاكرة، خلق الأفكار، خلق كل هذه الروح الإيجابية في التعامل. يعني لبنان، الحرب، تجربة الخليج في الكويت، وأيضا فرنسا، يعني كل هذه التجارب أنت وليدة هذه التجارب بامتياز.
2: إيه أنا لأنه سكنت بكتير مدن كمان، وبحس أنه عندي القصص اللي أنا حسيت حالي إنه أثروا علي جايين من كتير محلات، مش من ثقافة واحدة بس من كذا ثقافة. وأنا ما بحس إنه الحدود اللي أمرار العالم بدهم يحطوها أو اللي موجودة أوفيشلي، يعني إنه ما بحسها بتعنيني، عرفت؟
1: هذه من خلال التجربة، والتجارب أيضا لم تكن سهلة يعني بالنسبة لك، هناك تجارب قاسية في السفر، يعني أحياناً اضطررت أنك تتركي بعض المدن بسبب الحرب أو بسبب الأزمة.
2: أهلي لأنه كان لما كنا أطفال يعني
1: نعم.
2: ويعني كله صعب، يعني اللي بقي صعب واللي فل صعب واللي يعني هيك نحن جايين من بلاد صعبة شوي، عم تعيش مراحل صعبة،
1: مراحل تجربة للأسف. نعم للأسف. إذن في نهاية هذا الحوار تغني أيضا اللهجات وتتغني اللهجات واللغات، أيضا تغني بالإنجليزية، بالفرنسية، بالعربي، وأيضا باللهجات العربية، يعني المصرية، الخليجية، المغربية.
2: إن شاء الله عن قريب سوداني.
1: يا ريت، نحن في انتظاري.
2: والله مليت انتظارك، مليت. هذه أغنية ولا شيء.
1: نعم.
2: Anyways آه ما هو أنا بغني بالإنجليزي بس يعني عن جد غنيت مرة مرتين ومرتين يمكن بالفرنسي.
1: مش الحال ولا ما مش الحال؟
2: آه بس مش مش مش مش, مش لإلي يعني نعم. مش طالع من يعني أنا ما بحس حالي
1: وهذا مهم يعني لازم تكون من روحك جزء من
2: ما exactly ما بحس إنه هذا أنا بس إنه عملتها كذا مرة وبس بس ما مش معنية إنه يعني أنا لإلي مش هيدي مش مسيرتي. في عالم أحسن مني بكتير بيعرفوا يغنوا بالإنجليزي ويجسدوا هيدي الثقافة أكتر بكتير مني. أنا بحب أزور وأخذ وأجرب قصص وأتسلى.
1: طيب كلمة أخيرة عن مهرجان جناوة موسيقى العالم، كونية هذا المهرجان واستمرارية هذا المهرجان والروح اللي موجودة فيه، وكانها بتدي الفنان دفعة وطاقة إضافية، وصلك هذا الشعور؟
2: أكيد أكيد. هيدي على فكرة هيدي تاني مرة بجي على المهرجان. طيب. هيديك السنة كانت
1: نعم.
2: يعني من أحلى التجارب اللي عشتها لأنه في إحساس فرح ومرح
1: ولقاءات
2: ولقاءات وموسيقى وكمان نوع من الحرية لأنه في كتير قصص في كتير تجارب بتصير بين عوالم مختلفة، ناس فنانين مختلفة جايين من كمان من ثقافات مختلفة وبيلتقوا بيعملوا
1: أفريقيا البرازيل
2: وهلأ في غوسبل وعرفت
1: صحيح.
2: ودائما دائما هذا الشيء هون كتير حلو وكتير عن جد بتحس في it's very special. هذا الفستيفال عن جد من أحلى فستيفالات زرتهم ومنشان هيك رجعت يعني
1: جيت ثاني مرة
2: جيت ركض هالسنة لأنه كتير بحب
1: يعني المرة اللي كنت متحفظة إنك
2: لا تأتي. مش ما كنت متحفظة بالعكس ما بعرفه بقى كتير حبي طبعا. أنا بحب كتير موسيقى الجناوة
1: طيب.
2: بقى كتير انبسطت بس كان لإلي نوع من يعني انبهجت بقديش حلو هذا المكان. المدينة بتجنن صحيح. والعالم بجنن والمغاربة بجنن وفي شيء كتير حنون عند المغاربة أنا بحسه
1: هي ربما الالتقاء بالآخر التعرف على الآخر
2: وهني هني شعب سقفتهم بتجنن
1: صحيح.
2: وكله جمال كل شيء وين ما بتطلع بتشوف إنه في مثلا الارتيزانال قصص كله موجود بعده عايش يعني في ذاكرة سقفتهم بعدهم كتير
1: غنية
2: مش بس هيك بعدهم عايشين بكل بتعمل أدت
1: أوكي. شكرا ياسمين وكيد سنلتقي مرة أخرى
2: شكرا
1: مع السلامة
2: شكرا.
3: عاطف علي صالح

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
3: الحادي عشر صباحاً بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
3: وفي عناوين هذه النشرة: خامن إي ورسر في ظل هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قطر وباكستان إلى جانب تركيا ومصر والسعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة، وواشنطن تؤكد استمرار المحادثات. إسرائيل شاركت مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية ستشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وخمسة قتلى في الفلبين وإجلاء الآلاف من تايوان مع اقتراب الإعصار بافي من المنطقة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية لاحتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإحياء المفاوضات بشأن الملف النووي، أكدت واشنطن تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم المواجهات العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية مع طهران بالتزامن مع تحركات تقودها دول وسيطة من بينها قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض ومنع انهيار التفاهمات القائمة. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، شيعت إيران جثمان مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مثواه الأخير. لميس زين الدين والتفاصيل.
4: القصف الأمريكي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة حوالي 100 آخرين وفق وزارة الصحة الإيرانية. وبينما أفادت وكالات إرنا الرسمية بأن مقذوفاً أمريكياً إسرائيلياً أصاب مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنه تم استهداف نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في الضربات الأخيرة التي طالت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ كما طائرات مسيرة. في الموازاة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. وأكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة للرد على أي ضربات أمريكية.
3: شكرا لك لميس. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه التقارير في وقت أثارت فيه تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما تم اعتقال العشرات على خلفية الانفجار المكثف. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب، كما صرح ضمنا وزير الدفاع الإسرائيلي من القدس زياد حلبي.
5: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: قضى 5 أشخاص جراء انزلاقات تربة في الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقصى في المنطقة منذ عقود. إلى الرياضة، وبعد الأداء المبهر ومشاركته العربية والأفريقية التي أبهرت العالم، ينسحب المنتخب المغربي من مونديال كرة القدم بعدما خسر أمام فرنسا ب2-0، لكن الحلم العربي والأفريقي له بقية في كرة القدم في مونديال 2030. إلى اللقاء.
0: الآن غدا طارق حمدان.

هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نناقش فيها علاقة النساء مع الشواطئ في المنطقة

0: المختصة بالشأن الاقتصادي. نوجه لكم الدعوة مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337634398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بالنسبة لكثير من النساء يتحول البحر من مساحة استجمام إلى فضاء خاضع للرقابة، من اللباس إلى النظرات والأحكام الاجتماعية وصولا إلى القيود العائلية، كلها تحدد مدى القدرة على السباحة والاستمتاع أو حتى وجود المرأة بحرية على الشاطئ. ورغم أن الشاطئ يعتبر فضاء عاما، إلا أنه يكشف تفاوتا واضحا بين الرجال والنساء التي يحرمن منه في كثير من الأحيان. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية. نرحب بك دكتور سعيد.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور سعيد صادق. لماذا يبقى حضور النساء على الشواطئ في المنطقة العربية حضورا مقيدا رغم أن الشاطئ هو فضاء عام بشكل خاص؟
2: شوف، العالم العربي والمجتمعات العربية بتمر بمرحلة تحولات من مجتمعات قديمة إلى مجتمعات حديثة، لكن ما بتتحولش بنفس الدرجة ونفس السرعة في كل الأماكن. في تحديث داخلي تاريخي، لكن موضوع المرأة بالذات من المواضيع اللي فيها إنجازات في مجال التعليم مثلا، نسبة المرأة تتعلم عالية، لكن أعلى نسبة بطالة في العالم من النساء في منطقة الشرق الأوسط. في حاجة اسمها جلوبال جندر جاب إندكس، أو مؤشر الفجوة الجنسية في العالم. الدول العربية كلها متراجعة فيها جدا، في بيئة التعليم، الصحة، المشاركة السياسية الاقتصادية، كل دوت متراجع. وموضوع الشواطئ، ما هو دي صورة مصغرة لما يحدث في المرأة. ماذا يحدث في المرأة في الشارع؟ ماذا يحدث في المرأة في العمل؟ ماذا يحدث في المرأة في البيت؟ كل دوت. الشاطئ ممكن يكون مساحة حرة للجميع ضمن حدود الاحترام المتبادل وتطبيق القانون. المشكلة هي انك ما بتطبقش القوانين، وبتطلق كل واحد بأفكاره وبالثقافة بتاعته يطبقها بالذات على الطرف اللي بيعتقد انه أضعف، فبيطبق على المرأة، على الأقليات الدينية. أكثر جهات مضطهدة في العالم العربي المرأة والأقليات الدينية. لو اتولدت غير مسلم أو غير سني أو غير مش عارف إيه، هتجد كوارث. حرية الشخصية للمرأة، الضوابط الاجتماعية والدينية موجودة في الشواطئ. لكن طبعا بيتوقف على الطبقة، يعني لو في شواطئ خاصة للطبقات الغنية. المشكلة في الغلابة، المرأة الغلبان اللي ما عندهاش أموال لا تملك حرية أنها تاخد تعيش في شاطئ خاص.
0: طيب دكتور سعيد صادق، اسمح لي أن أقرأ رسالة المستمع ياسر يكتب إلينا من الأردن. ياسر يقول: عندما نزور الشواطئ هناك ظاهرة غريبة عجيبة، الشواطئ العامة النساء يكون موجودات ولكن كمرافقات فقط، لا ينزلنا إلى الشواطئ. أما الفنادق خمسة نجوم فنسبة النساء المشاركات في السباحة تكون أكثر، ولكن أيضا ألاحظ كزائر للجانبين، ألاحظ أيضا أن كثير من النساء يكون حتى مرافقات في الخمس نجوم. دكتور سعيد صادق، وكأن الموضوع يتعلق بالطبقية أيضا ولا لا؟
2: بص، التنمية في العالم العربي غير متساوية، فطبعا الطبقات اللي تعلمت تملك أموال تستطيع يبقى عندها فيلا أو شاليه على بحر أو شاطئ خاص، أو معها أموال تذهب إلى فنادق أو تسافر إلى خارج تمارس اللي هي عايزاه. المشكلة طبعا في الطبقات الدنيا عندها تعليم لكن محبطة، مش قادرة تعمل أي حاجة. أنا بحكي لك إن إحنا أعلى نسبة بطالة للنساء في العالم عندنا. موضوع التحرش والقوانين الذكورية والنظام القضائي الذكوري بيشجع العنف الاجتماعي ضد المرأة.

0: فطبعا ده من ضمن الارهاب الاجتماعي. انت لو لبستي بعكس الثقافه الذكوريه اللي موجوده في منطقتك هتعاقبي بالتحرش وكانك بتدعي للعنف ضدك.
1: طيب دكتور سعيد صادق، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة مريم ياغي الصحفية والناشطة النسوية. نرحب بك أستاذة مريم ياغي.
2: صباح الخير
1: أستاذة مريم. أريد أن أعلق على رسالة المستمع ياسر الذي كتب إلينا من الأردن، وربما الحال بالأردن يتشابه مع العديد من البلدان العربية، عندما وصف حضور النساء على الشواطئ بأنهن مرافقات فقط. ما تعليقك يعني على ذلك؟
2: أنا بدي أعلق من قلب الحدث مثل ما يقال. أنا بالأمس تحديداً كانت على أحد الشواطئ اللبنانية يلي إلى حد ما في تنظيم للبلدية، بلدية جبال مشكورة في تنظيم لارتياد الشواطئ، ولكن بسبب ثقافة يلي تفضلوا ضيوفك، يلي تفضل ضيفك والتعليق يلي عرضته بشرحه، واقع النساء يلي ممكن يكونوا بيتعرضوا للتحرش، ما بيشعروا بالراحة باللباس بحرية بالشواطئ العامة. هذا الشيء بيفرض على كثير من النساء للأسف أن يكونوا عم يعملوا رقابة ذاتية، فإنه بيصير جزء من تفضيلاتهم أنه ما يكونوا عم يسبحوا بالشواطئ العامة. يلي صار مبارحة أنه إحدى مرافقاتي يعني قريبتي اختارت أنها تكون عم فقط عم تكون ضيفي معنا، يعني ما تكون عم تسبح.
1: نعم.
2: وهيك تستمتع فقط بالجو يعني، وهيك تتمشى على الشاطئ، عم بحكيك ياهم هيك ببساطة.
1: نعم.
2: وكانت لابسة فستان خفيف يعني نفس القماش، شوف النموذج هيدا، نفس القماش يلي بيلبسه الرجل بالشورت القصير، القماش نفسه.
1: نعم.
2: فستان خفيف طويل لحد الركبة، حبت تكون عم تتمشى في على الشاطئ. هذا الشاطئ يلي منظم من قبل البلدية على أساس أنه من ترتاد الشواطئ لازم تكون عم تلبس لباس البحر، لا تكون أميني بنقل المعلومة سواء بيكيني أو بوركيني، محددين أنه اثنين للمحجبات وغير المحجبات يكون عم يسبحوا بلباس البحر. أحد الحراس تقدم وقال أنه هي ما فيها تكون عم تتمشى على البحر لأنه هي مش لابسة لباس البحر. طبعا كمان يعني حتى عمليات التنظيم مش عم بتكون مسؤولة، يعني ما في قانون يضبط شو اللي بيحدد انه شو الضرر اللي ممكن يصير سواء لهذا اللي بنسميه نحن الذوق العام، يعني انه هلا انت على البحر الذوق العام بيحدد شو ممكن تكوني عم تلبسي او ما تكوني عم تلبسي. هون انا بدي رد للتعليق تبع اللي اوردته، الرقابة الذاتية اللي بتصير النساء تمارسوا على نفسها لانه هي ما بتشعر بالراحة لحتى تكون عم ترتدي الشواطئ العامة، هو نتاج طبيعي للنظرة الذكورية يلي موجودة، يلي خلت هذا الحارس عادي يكون رجل بشورت عادي بيلبسه بيظهر فيه بشكل طبيعي يكون عم بيكزر على الشط، ولكن امرأة بفستان بنفس قماش الشورت مش عادي تكون عم تكزر على الشط. شوف لأي لا. بعد بيوصل.
1: هل المشكلة في القوانين أم في الثقافة الاجتماعية ربما غير المكتوبة أستاذة مريم؟
2: ولا إذا بدنا نشي على موضوع أي جس لبنان ممكن يكون نموذج كمان ممكن ينطبق على مناطق على دول تانية، ولكن إذا بدنا نشي على نموذج لبنان كوني إنه أنا يعني تجاربي موجودة بلبنان، هو الموضوع بيبلش من الأعراف وبيوصل للقوانين اللي عم تتبنى هذه الأعراف الذكورية. هذا الشيء صار بلبنان وصار مؤخرا بسوريا من ضمن القوانين اللي فرضت أنه فقط البوركين هو اللي ممكن يكون عم يلبس على الشواطئ العامة، ولكن بالمنتجعات الخاصة إلى حق النساء، لأنه مثل ما تفضل ضيفك صار الموضوع طبقي. يعني حتى النساء يلي عم يكون قدامها خيار أن تروح على المنتجعات العامة، بعدنا ما عم نحكي على المنتجعات الخاصة فقط بالنساء، يلي عندها خيار منتجعات خاصة عفوا ولكن مش محصورة بالنساء، هي نساء ميسورة، هي نساء عندها القدرة أن تكون عم تدفع يمكن لحتى تكون عم تفوت على الأوتيلات على الشواطئ الخاصة وتحس حالها بمكان ما، أنه هي في قوانين خاصة بهذه الأماكن لحتى تكون عم تحميها. فالموضوع كولكشن حتى أحسن لك الجواب، يعني بين ثقافة مجتمعية وبين قوانين تبنت هذه الثقافة المجتمعية بدل متهذبة.
1: مريم ياغي، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا فداء أحمد مهيار، أستاذة في علوم الرياضة ومنقدة أيضا. نرحب بك أستاذة فداء.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك أستاذة فداء. من خلال يعني خبرتك وتجربتك، أيضا أنت أستاذة تعلمين، وأنت أيضا سباحة ومنقذة إلى آخره، إلى أي مدى يعني الرقابة الاجتماعية تحرم شريحة واسعة من النساء، تحرمهن من السباحة ومن الاستمتاع والاستجمام بالبحر؟
2: يعني في البداية خلنا نحكي إنه السباحة إلها فوائد عديدة في ممارستها على الشواطئ. ما في قوانين بتمنع إنه السيدة أو المرأة إنها تمارس رياضة السباحة ضمن شروط معينة. هلا لو نيجي نحكي مثلا لباس السباحة، إيش الشروط اللي يجب أن تتوفر به لباس السباحة بشكل عام؟ إنه يكون مثلا مرن في الحركة، إنه يكون سريع الجفاف، إنه يكون مقاوم للكلور أو أشعة الشمس، يكون غير شفاف عند البلل، وزنه خفيف عند ممارسة السباحة. طالما هاي الشروط متواجدة في أي لباس سباحة، سواء كان مايو عادي أو كان بوركين، فهذا لا يمنع من ممارسة السباحة للمرأة. طبعا أنا إذا بدي أحكي إنه حتى في البطولات السباحات بيلبسوا بدلة سباحة. البدلة بتكون تقريبا لتحت الركبة أو عند مستوى الركبة. ما في قانون بيمنع ممارسة السباحة باللباس اللي هو ضمن هاي الشروط. إحنا عاداتنا وتقاليدنا هي اللي بتخلينا نلحظ إنه هذا مسموح هذا ممنوع، لكن ما في شيء بيمنع طالما إنه الشروط متوفرة. طيب. والمرأة إلها حرية ممارسة السباحة على الشاطئ. ليه فوائد هاي السباحة؟ فإحنا ليش دول منحط إنه في والله لا شروط المنتجعات لازم كذا؟ أنا يعني عدة بلدان عربية زرت، يعني الإسكندرية مثلا، عندنا بالأردن، عدة دول بكون المرأة لها حرية ممارسة السباحة خلال بأي لباس هي بتلاقيه مناسب ضمن شروط ملابس السباحة.
1: طيب،
2: ما في عادات، يعني احنا عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا هي اللي بتصير توجهنا انه هذا ممنوع هذا مسموح.
1: هذه العادات والتقاليد تحرم شريحة واسعة من النساء، تحرمهن بحق الاستجمام، بحق الاستمتاع، بحق الترفيه. يعني أعود إلى رسالة المستمع ياسر الذي أشار إلى حضور المرأة على الشواطئ بأنها يعني تأتي مرافقة دائما، هي تجلس على الشاطئ والعائلة كلها تستمتع بالمياه. طيب، نتمنى أن تبقي معنا أستاذة فداء. أحمد مهير تنضم إلينا، سراء الأنصاري الطبيبة النفسية من العراق، نرحب بك أستاذة سراء.
3: مرحبا بكم جميعا.
1: كيف يؤثر الشعور بالمراقبة على الصحة النفسية للمرأة وعلى علاقة المرأة بجسدها أستاذ دكتورة سراء؟
3: أولا يعني أنا أحب أقول أنا مع الشواطئ النسائية المخصصة للنساء. لماذا؟ أول نقطة أنت ذكرتها أنها عندما تكون تحت المراقبة وتحت الأنظار الإنسان لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالأمان، يشعر أنه يجب أن يتصرف ضمن سلوك معين وليس عفويا. لذلك تنتفي الفكرة مال الاستجمام والاسترخاء والتريض على راحتها، فيقلل هذا التورر، يقلل من الاستمتاع. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه هذه المجتمعات أنا أعتقد أضافت اتسعت نطاق الحرية بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنها أولا دخلت في الحياة العامة، استطاعت أن تمارس السباحة والرياضة والاستجمام.
1: المرأة لا تمارس السباحة بحرية دكتور سراء الأنصار، يعني فلنتحدث
3: في الشواطئ المخصصة للنساء. أنا أتكلم
1: الشواطئ المخصصة للنساء هي في العادة شواطئ خاصة، النساء يدفعن مقابل ذلك أو تكون فنادق. نتحدث عن الحق العام، نتحدث عن الفضاء العام الذي يحرم المرأة.
3: نعم المختلطة، يعني قصدك طبعا هي هاي النقطة، انه هل يجب ان تكون هنالك فقط مختلطة او يجب ان تكون، يعني عادة دراسة المجتمع تتطلب التوافق مع قيم المختلفة. فاذا كان المجتمع يريد ان ندرس اي نشاط او اي مؤسسة يدرس مع ضوابط المجتمع، فلذلك أنا في رأيي أن المرأة لها حرية الاختيار.
1: يعني عفوا حتى إن كانت هذه الضوابط يعني هي مضادة لحقوق المرأة مثلا؟
3: هي ليست مضادة إذا هنالك اختيار، ودائما نعرف أنه لا يوجد هناك اختيار حر تماما للإنسان، دائما هو يكون ضمن العادة ضمن التقاليد ضمن المعتقدات، دائما الإنسان لا يوجد هناك خيار حر تماما. فإذا هي اختارت هي مجرد الاختيار من ناحية المجتمعية هو يعتبر، ومن ناحية نفسية يعتبر نوع من الحرية، سواء كان اختيارها نتيجة ضغوط اجتماعية أو بدون هذه الضغوط. فهذا هي، فأنا بعتقد أنه مجرد أنه موجود الشكل
1: ولكن يعني عفوا الحرية تنتفي بوجود ضغوط، لا يمكننا أن نتحدث عن ضغوط وحرية، يعني يا حرية يا ضغوط ولا لا.
3: هنالك رأيين في علم النفس. الرأي الأول يقول أنه مجرد عملية الاختيار هو حرية، والرأي الثاني يقول الحرية إذا كانت ضمن ضغوط اجتماعية هي لا تعتبر حرية. فهذه رؤية رأيين في مجتمعيا ونفسيا، هذه رأي موجودة. لكن احنا لو نأتي إلى مرأة وهي تستطيع أن تشعر بالأمان بدون هنالك تحرش أو نقد لجسدها أو ملبسها، أو تشعر هناك جزء مشابه لها، هناك شيء اسمه التجانس الاجتماعي. الإنسان يحتاج إلى من يشبهه في المحيط. فإذا كانت المرأة تشعر أن كل النساء نفس الوضعية مثلها الموجودين في مكان الخاص أو المكان المختلط، هي اللي ستشعر بالحرية وبالتشابه، وتستطيع أن تتصرف على حريتها، وتستطيع أن تمارس نشاطات الرياضة والسباحة أو ما شاءت بوجود هذا المحيط الآمن بالنسبة لها وضمن شروط.
1: ألا تعتقدين يعني قلتي محيط آمن، هذا يعني أن هناك خطر على المرأة، ألا تعتقدين أن هناك مشكلة بنيوية، هناك خلل بنيوي في مجتمعات تنظر إلى المرأة كجسد أكثر من إنسان مثلا؟
3: هو ليس فقط أن نحصرها بالجسد فقط، يعني إحنا أملنا وأهدافنا أن يكون الشواطئ آمنة ومريحة لكافة الطوائف، لكافة الأشكال، لكافة الأجناس، أن تكون آمنة، هذا الهدف. لكن هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هنالك لا تزال نظرات، كلمات مزعجة أو نظرات مشبوهة أو تصوير، حتى تصوير أو يعني مثل تعليق على الجسد، تعليق على اللبس، لا تزال موجودة في مجتمعاتنا، وهذا قد يجعل المرأة تشعر بعدم الراحة. رغم أن بعض النساء هي التي تختار المختلط، لماذا؟ لأنه قد يكون في نشاطات أكثر، مرتب أكثر، ظروفها أحسن، تريد أن تكون هناك علاقات اجتماعية منوعة مختلفة لتساعدها على التطور. لكن هناك النساء تحتاج إلى علاقات تشعرها بالأمان فقط، فلذلك أكو الشواطئ المخصصة
1: تشعرها بالأمان لأنها تشعر بتهديد، يعني هذا واضح
3: ضمن ضوابط معينة. نعم
1: طيب، أريد أن أقرأ رسالة المستمعة جيهان تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول: منظر محزن جدا رؤية النساء على الشواطئ التي لا يشاركنا بها الاستجمام ولا السباحة، وهناك جزء منهم أحيانا ينزلنا البحر بملابسهن الفضفاضة العادية، والمنظر يكون محزن أكثر. أريد أن أعود إلى دكتور سعيد صادق. دكتور سعيد صادق، ما رأيك بكل ما سمعته حتى الآن؟
0: ما هو بص، وضع المرأة في العالم العربي يختلف من بلد لبلد ومن طبقة لطبقة. فمثلا في تونس أو المغرب، المدن الساحلية، مناطق سياحية، حتى في مصر في بعض الأحياء الساحل الشمالي أو بيروت، بترى نساء بتلبس الملابس السياحية السباحة العادية وببكيني، ما فيش مشاكل. المشكلة دايما في المناطق اللي ما فيش فيها رقابة ولا نفس الأوساط ولا التسامح، ثقافة تانية، ثقافة طبيعية مختلفة. فطبعا ممكن واحد جاي مثلا من مناطق ريفية بيذهب إلى الشاطئ، المنطقة اللي هو جاي منها النساء منقبات، لما يجد نفسه في شاطئ وأي امرأة لابسة بكيني ولا بتاع بيصورها حتى خلسة، إن هو بالنسبة له حاجة عجب، وممكن يبتدي إيه يتحرش منه في الفكر بتاعه المرأة اللي بتلبس هذا اللبس رغم ان ده منطقة سياحة سباحة وما هياش حاجة انا مش رايحة الشغل بالمنظر دوت بيعتقد انها فرصة بتدي التحرش المضايقات.
1: ألا تعتقد ان الموضوع هو موضوع ايضا نظام اجتماعي ما؟ يعني على سبيل المثال هناك من يقول دكتور سعيد صادق هناك الكثير من المهاجرين الذين ياتون من بلدان ربما تكون منغلقه الى بلدان منفتحه فيها شواطئ مختلطه الى اخره ولكن سلوكهم يكون منضبط بينما يعني لو وجدوا انفسهم في شواطئ بلدانهم ربما سلوكهم يكون مختلف. ما تأثير يعني ما تأثير الطبيعة المجتمعية ربما على سلوك الأفراد بشكل عام؟
0: هي طبعا مشكلة تطبيق القوانين. هو بيروح لبلد أجنبية عارف أنه غريب، ثانيا عارف أن البلاد دي في كاميرات في شرطة في السرعة لاتخاذ أي قرار ضد أي شخص، ده مش موجود في المجتمعات. يعني اغلب المجتمعات العربيه في ثقافه ذكوريه بتستحيل المراه اللي لابسه بيكيني او لابسه او حصل لها تحرش او يحاولوا يساعدوا الراجل انه يهرب اللي بيرتكب الجريمه. انت لو بتطبق القوانين على اي حد او يبقى في كاميرات في الشواطئ وتقبض على اي حد بيخالف القواعد دي وبيمارس ارهابه الفكري او التفسيراته الدينيه والاجتماعيه على اي امراه لا يعرفها عشان بيعتقد ان هو بيوجهها هتتحل المشكله. في بعض الدول العربيه وحتى مش بس في الشواطئ الجيمز او
1: صالات الرياضه، نعم
0: صالات الرياضه في ساعات يعملوا يوم للمراه او يوم للرجل عشان يتجنبوا. في شواطئ معموله حسب لو انت اغاني هتقدر تذهب الى الشاطئ.
1: دكتور سعيد صادق نعم اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع محمود يكتب إلينا من البحرين. محمود يقول الموضوع له علاقة بحشمة المرأة ونحن مجتمعات متدينة، كيف يمكن حل ذلك؟ الله أعلم. أفضل طريقة هي شواطئ مخصصة للرجال وشواطئ مخصصة للنساء. ما تعليقك على رسالة المستمع محمود دكتور سعيد؟
0: ما هو حكاية الشواطئ المخصصة دي ما هي موجودة لمن عنده أموال، لكن غالبية الشعوب العربية فقيرة مضطرة تروح للشواطئ العامة وبتجد كل الثقافات اللي هي محافظة وليها نظرة للمرأة. يعني هو يهتم المرأة لابسة بكيني مش لابسة بكيني، لكن مش مهتم لو في قذرات في الشارع بتاعه أو لو الحكومة بتسرقه أو في فساد في أي حتة. المرأة هي الطريقة الوحيدة اللي بينفذ فيها المواطنين المضطهدين اللي في أنظمة استبدادية عن نفسهم إزاي يطلع الكبت والقهر اللي هو فيه. هي المرأة هي حمالة الأسية.
1: يعني وكأنك بتقول أن أصلا الموضوع من أساسه هو موضوع حريات فردية وهو موضوع انعدام الحريات، صحيح؟
0: طبعا هو طبعا انت لازم نحتمل الحريه. احنا مش كلنا زي بعض. هل اللي جاي من بيت زي من المدينه زي اللي متعلم بره زي اللي متعلم جوه زي اللي بتعلم تعليم ديني زي الفقير زي الغني؟ لا، كل دول عندهم ثقافات مختلفه وتعامل مختلف. ممكن تلاقي ناس مثلا ضد المثليه الجنسيه لكن ما مش مهتم، لكن واحد هيتجنن وعايز يقتل ويذبح ويعمل كوارث. عندي هذه المعيار الحقيقي تطبيق القوانين.
1: طيب أعود إلى مريم ياغي الصحفية والناشطة النسوية. مريم ياغي، هل ما نراه هو مسألة الثقافة محافظة فقط أم ربما بنية اجتماعية أعمق بكثير؟
2: بطبيعة الحال أكيد هو مش عن بنية اجتماعية كثير أعمق. يعني نحن مش بس ثقافة منطقة دون منطقة. يعني إذا بتكون عم انطلق مثلا على سبيل المثال من التعليق يلي وردك عن انه الموضوع مرتبط بالحشمه، موضوع الحشمه كثير اعمق من ثقافه اجتماعيه. ممكن نروح على الدين، ممكن نروح على يعني من ناحيه على المعتقد، من ناحيه على الذهنيه العربيه. يعني تركيبه معقده الى حد ما. وبدل ما نكون يعني اذا بدنا نحكي دينيا عم ننطلق من قاعده دينيه كمان بتقول يا ايها المؤمنين عليكم بانفسكم وليس الدين بالاكراه، ما بدنا نفوت كثير دين. بصير المتدين نفسه بده يمارس الوصايه على عنصر الأضعف مثل ما تفضل ضيفك اللي هو بيدفع الثمن الأكبر بمجتمعاتنا المحافظة المتدينة اللي بتحتكم لثقافات يلي هن النساء. فالموضوع كتير أعمق مرتبط بالحريات بشكل عام يلي جزء منه هي حرية المعتقد يلي بيجي عنصر أو مكون موجود بالمجتمع يلي هم الرجال بيعطوا أولوية لحرية المعتقد حسب ما هم بيتبنوا. يعني بيستثنوا طبعا البعض هنا عم نحكي بيستثنوا أنه هناك بعض الرجال الآخرين أو بعض النساء الأخريات يلي هم بطبيعة الحال كمان عندهم حرية أنه ما يتبنوا معتقد معين أو يكون هذا المعتقد اللي انت بتسميه ما بينسجم مع آراءه وأفكاره ومعتقداته ودينه. فالموضوع كثير عقد من مجرد
1: يعني عندما نقول بحر نقول حرية نقول فضاء مفتوح. إلى أي مدى يمكن أن يتحول البحر أن يتحول هذا رمز الحرية إلى مصدر قلق بدل مصدر راحة واستجمام؟ مريم ياغي،
2: يعني بصراحة هو إلى مدى كثير كبير. يعني إذا بدك تسمح لي عقب شوي على تعليق ضيفتك يلي كانت عم تحكي عن موضوع المساحات الخاصة أو الشواطئ الخاصة كحل، وطبعا أنا بحترم وجهة نظرها، ولكن هون بين القلق يلي أنت عم تسألني عنه. هل نحن لازم نكون عم نحكي عن الشواطئ الخاصة كحل لهذه المشكلة يلي هي النساء عم تتعرض لتحرش، النساء غير مرتاحات، النساء عم بيروحوا على الشواطئ فقط كمرافقات؟ هل سيتحول الشاطئ الخاص كحل أو أنه هو كتفضيل وحق ممكن يكون حق موجود يعني كخيار ضمن الخيارات المتاحة؟ فإذا نحن عم نحكي عنه كحق وكتفضيل عظيم، يعني أنا فيه يكون عم روح على الشاطئ الخاص على الشاطئ العام وأشعر بإني أنا مرتاح وما في مصدر قلق، بس لأنه هذا تفضيلي وأنا حاسة بالأمان إنه دولتي حتى القوانين اللي عم تحميني بسائر المناطق اللي بطبيعة الحال أنا ما بدي فتلك كتير بجدلية شو معنات شواطئ خاصة خصوصا بلبنان. يعني الشواطئ الخاصة هي شواطئ عامة ملك الدولة وملك الناس، ولكن تم كمان احتلالها واستثمارها على حسابنا وعم ندفع دخولية عليها. هذه جدلية أخرى وكمان بتدخل ضمن موضوع الطبقية وقديش النساء أصلا بطبيعة الحال. يعني هون الآن اللي بدي أقول لك إياه، أنا ليه بدي أضطر أدفع دخولية أكبر بكثير من الدخولية على الشواطئ العامة لما أنا قادر أروح على الشواطئ العامة بدخولية رمزية أو مجانا، وأنا بدي أضطر أروح على شاطئ خاص أدفع مبلغ أنا مش قادر عليه؟ طبعا في كثير تبعات أخرى. ليه بدي يكون عم بضطر عم بعمل هيدول الأمور لما الشاطئ العام هو ملك الناس وملك المواطنين؟ وليش النساء بدوا يكونوا عم بيتهمشوا شيئا وشيئا ويستبعدوا عن حقهم بأنه يكونوا عم بيمارسوا الاستجمام الرياضة الرفاهية بهذه الأماكن العامة بمناطق قوانين ما بتضمن وجود النساء على هذه الأماكن؟ أعرفها بتحرم على النساء، معتقداتها بتحرم على النساء إنها تكون عم تعمل عم بتكون عم بتمارس نشاطاتها بالحرية أو بخياراتها وتفضيلاتها الشخصية، بأعرف بتعيب أو توصم النساء على خياراتها الشخصية. يعني بدي خبرك هيك بشكل سريع، من 3 سنين أو 4 سنين لورا ناشطة لبنانية اسمها ميساء حنوني تم طردها من أحد الشواطئ العامة بمنطقة متدينة، سبتيتها متدينة لأنه هذا الوصف يلي اعتمد لحتى برر طردها لأنه لابس الميو. من كم يوم لورا تم طرد امرأة بمنطقة كمان بين مزدوجين منفتحة متحررة لأنه لابس البوركينو. بالتعليقات المضحك المبكي بالتعليقات بتشوف اللي بالمنطقة بين مزدوجين المتدينة عم بيقولوا تروح تسبح بجوني، بالمنطقة المنفتحة عم بيقولوا تروح تسبح بصيدة. صار في إذا بدنا نسميها هيك كونفدراليات مش بس الطوائف الشواطئ، يعني شو مضحك ومبكي بنفس الوقت. يعني
1: أذكر نعم مريم ياغي، أذكر أننا يعني أيضا في برنامج أنا غدا وقتها تحدثنا عن هذا الموضوع. كيف يؤثر كل ذلك من القيود من الضغوط على ثقة المرأة بنفسها ونظرتها إلى صورتها الذاتية؟ مريم ياغي،
2: بمجرد أنك أنت تشعر بعدم الأمان بأنه أنت أي سلوك وخيار شخصي أخذته ممكن تتحمل تبعاته السلبية شو ما كانت، أنه ممكن تتحمل الوصم، ممكن تتحمل تحميل المسؤولية إذا تعرضت لتحرش أو أي نوع من أنواع العنف اللفظي أو الجسدي. هيدا بأول شيء بحسك بالخوف، بالتهديد، بالقلق. وبطبيعة الحال يعني ما رح تبدي التفصيلات النفسية الاجتماعية اللي إنه أنا ما أتمنى تخصص النفسية، ولكن قديه ممكن يسبب شعور بالقلق المزمن، بالخوف، يعني أكيد هذا كثير له تأثير سلبي على الصحة النفسية للنساء، خصوصي بمجتمعات أساساً هي مهددة من كل، يعني مش هذا التهديد الوحيد اللي بتتعرض له. يعني الامرأة مجرد ما خلقت فتاة بالمجتمعات العربية، كمان ما حب أحصرها بالمجتمعات العربية، بالمجتمعات الذكورية اللي بتمارس العنف على النساء، هي تشعر بالتهديد. هي بمجرد ولادتها أنثى هي تلاحقها مجموعة من التهديدات يلي بتأثر عليها بشكل أو بآخر نفسياً.
1: أعود إلى فداء أحمد مهيار أستاذة علوم الرياضة. أستاذة فداء أحمد مهيار، يعني بالتأكيد يعني هذا الموضوع واجهته وتعاملت معه مرارا. عندما تقرر النساء السباحة، هل هن مجبرات على ارتياد الشواطئ الخاصة، المسابح الخاصة، أم لا؟
4: في البداية خلنا نحكي إنه المشكلة أساسها هي التربية المنزلية. يعني لو التربية المنزلية كانت من الوالدين إنه عادي إنك أنت تتعامل مع الآخر، يكون السباحة بجو مختلط أو نساء لوحدهم، أو هذا التربية المنزلية هي الأساس، تمام. هلا أنا إذا بدي أروح على المسابح الخاصة زي ما حكوا الضيوف، أنا محتاجة لمبلغ مالي عالي، ليش ما أنا أكون أربي ابني أو بنتي إنه أنت بتروح على مكان عام لكن تحترم هذا المكان، تحترم الآخر بلباسه بشخصيته. المدرسة التربية المدرسية، المدرسة لازم تكون لها قوانين معينة تعلم البنات إنه كيف تتعامل مع المتحرشين، كيف تتواصل مع الأهل، كيف تشكي، لمين تشكي. لازم يكون إنه هاي التربية متكاملة، حتى إنه إحنا بالنهاية نقدر نروح على المسابح الخاصة أو المسابح العامة. من حق المرأة ممارسة السباحة بأماكن العامة. إحنا كعائلة بدنا نطلع على رحلة فيها بحر أو فيها مسطح مائي، كعائلة الأم والبنت والأخ والأب جميعا، فلازم يتعود المجتمع إنه هاي عائلة إلها احترامها، إلها حدودها، إلها خصوصيتها ببناتها بذكورها إلى آخره. فمش إجباري إني أنا أروح على مسبح خاص حتى إني أمارس السباحة، أو على بحر أو شاطئ خاص حتى أمارس السباحة كبنت أو كأنثى.
1: وكان المجتمع يتقبل الآخر. عم نفهم منك فداء أحمد مهيار وكانك بتقولي على النساء الذهاب إلى الشواطئ العامة والسباحة كي يعتاد المجتمع على ذلك، هل هذا صحيح؟
4: نعم 100%. لازم المجتمع يتعود على وجود المرأة، سواء كانت لابسة مايو شرعي بوركيني أو كانت لابسة مايو عادي، لازم العائلة تتعود على كل شخص له حرية، طالما إنه مش مؤثر على حرية الآخرين. على فكرة في مؤثرات أجانب ظهروا على الشواطئ بالبوركيني، هذا مش يعني لباس غير قانوني، أو كل شخص إلى حريته. حتى بأمريكا، وأنا من الناس اللي رحت درج شواطئ في أمريكا، الناس كل واحد لابس على حريته، لابس. أنا نزلت بالبوركيني برغم إن أنا مش محجبة، لكن نزلت حبيت فضلت إني أنزل بالبوركيني. ما حد ما لقيت إنه في المجتمع يعني شاف نظرة غير طبقية أو نظرة غير دونية أو إلى آخره. ما يوم طالما إنه هو محقق الشروط، كل إنسان بيصبح على حريته، طالما إنه الأمور ما فيها أي تعدي لحريات الآخرين.
1: نعم. هاي من وجهة نظري. نعم. أعود إلى دكتور سراء الأنصاري. دكتور سراء الأنصاري، أريد أن أطرح السؤال الذي طرحته قبل قليل على مريم ياغي، سؤال يتعلق بعلاقة القيود والضغوط، يعني هذا النوع من القيود والضغوط على ثقة المرأة بنفسها وصورتها.
4: نعم،
3: نعم طبعا احنا يعني اكو هنالك امل وحلم ان يتطور المجتمع وان يزداد الوعي في الوطن العربي نركز انه تكون هذه الامور كلها اللي ذكرها الحضور الكرام ولكن بالمجتمع اكو شيء اسمه واقع يعني واقع المرأة تسير في الشارع اذا كان لبسها شيء اما خارج الضوابط الاجتماعية هي تشعر بعدم الارتياح وتشعر بعدم الثقة فكيف يكون على الشاطئ وهي تلبس ملابس خاصة ولو انه المايوه الشرعي يعني هو الكثير لا يزالون هنا في الوطن انا في الاردن او في الخليج عشت فترة في الخليج وفي الاردن لاحظت يعني هنالك بعض النساء لكن معظم النساء يرتاحون الى مكان مخصص قد لا يكون غالي الثمن قد يكون على الشاطئ هنالك ساتر بين النساء وبين الرجال وتشعر المرأة بحريتها اكثر طبعا انا مع الاخر
1: يعني انا تعتقدين ان الاولى ان الاولى هو يعني محاولة علاج المشاكل المجتمعية يعني
3: طبعا طبعا طبيعي طبعا هذا الاولى هذا يعني الحل الامثل انه نغير المجتمع بنيته بس انت قد تحتاج ان تغير المفاهيم الدينية او المفاهيم العادات والتقاليد يعني انا بخبرك شيء واقع يعني في الشارع وبملابس عادية جدا ايضا يعني انا في الاردن
1: نعم
3: عندما اطلع الى عبدون او الى الصويفية ممكن ان البس نصف فردان قميص لكن عندما انزل الى وسط البلد يجب ان ارتدي قميص بكم طويل لانه اتعرض الى تهكم الى كلام الى لمس الى اي شيء من هذا القبيل فاحنا ايضا مع ضمن الواقع اذا كان كنا في الشارع لا نستطيع ان ناخذ حريتنا ومثل ما تفضلت انت طبعا الثقه بالنفس يعني لما الطفله من هي طفله وتكون مرحه وتلعب في الشارع وتلعب في الماء وفجاه تاتيها القوانين والضوابط لا تلبسي بعد كذا ولا تفعلي كذا كل هذه طبعا راح تاثر لانه هي لا تدرك في البدايه ما هي الاسباب فدائما تشعر انها منقوصه والمراه عندما تشعر انها منقوصه حتى الرجل عندما يشعر انه منقوص يشعر بقله الثقه بالنفس طبعا
1: اعود الى دكتور
3: هناك نقطه مهمه هناك نقطه مهمه
1: سريعا جدا
3: احنا عاده لا نحكم على الحدث نفسه وانما نتخيل ما يجري في أذهان الآخرين ولذلك هذا يأثر علينا أكثر قد نتخيل أن المقابل ينتقدنا أو يسخر منا أو ينظر لنا نظرة غير حقيقية هذا هو اللي يأثر أكثر على شخصية الإنسان وعلى المخاوف وعلى الهلع كله
1: أعود أخيرا إلى دكتور سعيد صادق دكتور سعيد صادق أريد أن أتوقف عند مداخلة الدكتورة سراء الأنصاري يعني وكان عم بتقولنا يعني خليكم في الواقع حتى مسألة المرأة إذا خرجت إلى الشارع هي تخرج بضغوط كبيرة فما بالكم على الشاطئ كيف يمكن تغيير هذا الواقع هل ممكن فعلا تغيير هذا الواقع دكتور سعيد
0: والله لو في إرادة سياسية لتغيير المجتمعات والاصطدام بالعادات والتقاليد والتخلف تستطيع أنك أنت تطلع قوانين تقدمية تطبق تحمي المرأة وتساعد في تطورها وحريتها الشخصية حرية المرأة من حرية المجتمع مجتمع مقيد هيفضل كلنا محبوسين بحجة العادات والتقاليد العادات والتقاليد دي حاجة مش مقدسة
1: برأيك القرار سياسي
0: اللي بيقود المجتمعات دايما السياسة السعودية كانت منع المرأة أنها تقود سيارة اللي حصل إيه؟ اللي حصل إيه؟ تغيير من فوق وتغيير من تحت تغيير من فوق إيه؟ قيادة جديدة عايزة تغير الشباب والشابات السعودية السنة بيسافروا يتعلموا برا ويشوفوا الناس بتسوق عربية رجعوا عايزين تغيير المجتمعات العربية جاهزة للتغيير لكن الإرادة السياسية ساعات بتغازل الثقافة الذكورية وكأنها تنفس عن الإحباط الاقتصادي والسياسي أنهم يطلعوا غضبهم في المرأة والسيطرة عليها والهيمنة عليها
1: عندما قلت سياسة تذكرت الحبيب بورقيبة تجربة الحبيب بورقيبة في تونس على سبيل المثال وأنت أشرت في بداية البرنامج إلى تونس نعم
0: بالضبط هو قال لهم أنا مش هستنى لما العادات والتقاليد تتغير دي ناس هتفضل طول عمرها اتولدت كده وعايزه تموت كده انا اذا كنت عايز ازق المجتمع بتاعي إلى الأمام أشوف تركيا عملت إيه.
1: صحيح.
0: دول عديدة الإرادة السياسية هي المرأة هي البانش باج اللي عارف اللي بيضربوا على الملاكمة يخلوها تتضرب، هم بقى عاملين لها إنهم بيعتبروها الضعيفة، كل الفشل بتاعهم يطلقوه للرجل اللي ينفذ في المرأة.
1: شكرا. وقهر المرأة. شكرا جزيلا دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية، ووجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، مريم ياغية صحفية والنشطة النسوية من لبنان، كاميليا السعداني كان يفترض أن تنضم إلينا من مصر ولكنها اعتذرت في آخر اللحظات، شكرا لفداء أحمد مهيار أستاذة العلوم الرياضية من الأردن، وسراء الأنصاري الطبيبة النفسية من العراق، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا. نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى تونس.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: اختتمت في العاصمة التونسية فعاليات مؤتمر الكوميسا لتعزيز التعاون بين النساء العاملات في جنوب إفريقيا وشمال إفريقيا أيضا. مؤتمر ناقش تعزيز ريادة الأعمال النسائية ودور التحول الرقمي في دعم التكامل الاقتصادي. تأسست الكوميسا في العام 1994 وهي سوق مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، تضم الكثير من الدول الإفريقية وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر التجارة والاستثمار. ولكن إلى أي حد تستطيع هذه المبادرات تجاوز الطابع الاحتفالي وأن تتحول إلى سياسات ربما اقتصادية فعلية تحدث أثرا ملموسا على أرض الواقع؟ للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بشأن الاقتصادي. نرحب بك أستاذة جنات.
2: أهلا بكم. مرحبا.
0: أهلا بك. إذا مؤتمر جمع المئات ربما من يعني نساء الأعمال في المنطقة الإفريقية، إلى أي مدى يمكن لمثل هذه المؤتمرات أن تتحول من فضاءات نقاش إلى سياسات اقتصادية تسهم فعليا في تمكين النساء اقتصاديا؟
2: نعم، لابد من الإشارة أولا إلى أن يعني هذا المؤتمر هو في دورته السابعة، وهو مؤتمر جامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، والذي انعقد يعني في تونس أيام 1 و2 و3 من الشهر الجاري. يعني هذا المؤتمر هو يندرج في إطار ما يسمى بالكوميسا، والكوميسا هي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت يعني حيز التنفيذ منذ سنة 2019. يعني هذا التكتل الاقتصادي هو أيضا ينتمي إلى منظومة الاتحاد الإفريقي. وإجابة عن سؤالك، دائما يعني تعتبر هذه التظاهرات الاقتصادية يعني هي محطة للالتقاء و يعني تبادل الأفكار والوقوف على العوائق والصعوبات. يعني هذا المؤتمر شاركت فيه حوالي 300 يعني امرأة صاحبة الأعمال في جميع يعني المجالات، ورافق يعني هذا المؤتمر أيضا معرض لي يمثل إنتاج النساء صاحبة الأعمال.
0: نعم. جنات بن عبد الله،
2: خاصة يعملنا نعم في المؤسسة الصغرى والمتوسطة.
0: نعم. ما أبرز العراقيل التي ما زالت تواجه رائدات الأعمال في تونس وإفريقيا على الرغم من الخطاب الرسمي الداعم للتمكين المرأة؟
2: حقيقة يعني وهذا معروف ولم يعني من الصعب تجاوزه، يعني أهم عائق هو ضعف البنية التحتية والربط اللوجستي. يعني بالنسبة للنقل البضائع لا زالت يعني هذه المنتجات أو هذا الربط يمر عبر عاصمة أوروبية، يعني الربط المباشر لا زال محدود، وحتى وإن وجد ليس بالكثافة يعني اليومية القادرة على تنمية يعني التجارة البينية. ودعني أقول أن يعني في إطار الكوميسا التجارة البينية الإفريقية شهدت تطور ب 5.5%. صحيح أن الرقم ضعيف، ولكن بوجود يعني ضعف البنية التحتية والربط اللوجستي تبقى يعني أهم عائق هو النقل بين البلدان الأفريقية. وتعلم يعني طارق أن هذا المشكل ليس من السهل تجاوزه. لا. إلى جانب ذلك أيضا هناك عائق اللغة. عائق اللغة يعني صحيح يمكن تداركه باعتبار أن اللغة الفرنسية أو الإنجليزية تتقاطع بين الدول، ولكن تبقى هي أيضا عائق. أيضا التشريعات يعني ما زالت مختلفة من دولة إلى أخرى، وهو عائق يشكل أيضا عائق. يعني التجارة يعني تحرير التجارة بين الدول الإفريقية تفترض على الأقل ليس التطابق ولكن التقارب بين التشريعات بما يسهل
0: نعم.
2: التبادل
0: طيب.
2: التجاري وأيضا الاستثمار.
0: جنات بن عبد الله، يعني أحد المحاور الرئيسية في هذه الدورة النسخة الجديدة من الكوميسا كان موضوع التحول الرقمي. هل يمثل التحول الرقمي فرصة حقيقية لتقليص الفجوة بين النساء صاحبات الأعمال، أم أنه قد يعمق الفجوة أيضا بسبب تفاوت الوصول إلى التكنولوجيا والبنية التحتية؟
2: نعم، وضعت أصبعك يعني على أهم ما جاء في إعلان تونس وهو التحول الرقمي. وكما أشرت في البداية أن من أهم العوائق هو الربط اللوجستي، يعني التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تشكل أحد الإجابات وأحد يعني الآليات لتجاوز على الأقل ضعف البنية التحتية والربط اللوجستي، ولذلك شكل هذا الموضوع أهم محور في هذا المؤتمر. وأهم نقطة أيضا جاءت في بيان أو في إعلان تونس، حيث أن من أهم النقاط هو يعني سمي تحت النفاذ المنصف إلى الأدوات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية،
0: نعم.
2: المدفوعات عبر الهاتف المحمول، الذكاء الاصطناعي. ومباشرة يعني هذا الهدف تم اتفاق على إرساء آلية تنفيذه من خلال ما يسمى بإطلاق برنامج مشترك للتحول الرقمي، سيشهد يعني في سنة 2028 مشاركة 100,000 امرأة وشاب.
0: جنات بن عبد الله، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج لأن غدا قد وصل إلى نهايته. وجاء شكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
3: مشغول بالي على القمر، صار له ليالي ما سأل على الحال، يمكن نسي ويمكن هجر، يمكن هوى

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الثانية 10 ظهراً بتوقيت الفرنسي. نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: عقب هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قطر وباكستان إلى جانب تركيا ومصر والسعودية، تكثف اتصالاتها للتهدئة. إسرائيل تتشارك مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال الرئيس ترامب. الولايات المتحدة ستشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. 5 قتلى في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي من المنطقة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في وقت تتواصل فيه الجهود والمساعي الإقليمية لاحتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإحياء المفاوضات بشأن الملف النووي، أكدت واشنطن تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم المواجهة العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية مع طهران بالتزامن مع تحركات تقودها دول وسيطة من بينها قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض ومنع انهيار التفاهمات القائمة. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، شيعت إيران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشييع تزامن مع هجمات متبادلة إذن بين إيران وواشنطن أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في الجمهورية الإسلامية. وارتباطا بإيران، أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والمتابعة معك ريتا خوري.
3: تأتي هذه التقارير في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران وتعهدات إيرانية مستمرة بالانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020. وفي تعليقه على هذه الأنباء، أكد الرئيس ترامب أن التهديدات الإيرانية تستهدفه شخصيا، مشيرا إلى علمه بوجوده على قوائم الاستهداف الإيرانية. وعلى صعيد التحركات الأمنية، أثار استخدام ترامب لطائرة رئاسية قديمة أثناء عودته من قمة الناتو في تركيا تساؤلات واسعة، إذ تم تبديل الطائرة الجديدة التي كانت في أول رحلة لها بأخرى قديمة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكي هو من طلب هذا التبديل كإجراء أمني احترازي وسط مخاوف من ثغرات أمنية محتملة، خاصة بعد تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: شكرا لك ريتا على كل هذه المعطيات. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب بين حماس وإسرائيل. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد. وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وبرامل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح إبان النظام السوري السابق. فما معنى هذه الخطوة لمستقبل هذا الملف؟ نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا.
4: استعادة السلطات السورية الجديدة لحق عضوية التصويت في حظر الأسلحة الكيميائية هو إنجاز سياسي بحت، وأيضا له دلالات ومؤشرات على أن سوريا الجديدة استطاعت من إقناع دول الأطراف والمجلس التنفيذي من تعاونها الحثيث فيما يتعلق بتسليم بعض المواد أو المواد التي تم إيجادها. إنما هناك أيضا وسائل للتدمير يجب على المنظمة أن تظهر فيها لاحقا. اليوم باختصار، استعادة حق التصويت لا تعني استعادة البراءة من الجرائم الثابتة. اليوم المسؤولين عنها معروفين، والعدالة لا يمكن أن تسقط بالتقدم. لا، يجب أن لا ننسى أن دول الأطراف أيضا لديهم أولويات فيما يتعلق بملاحقة المتورطين والتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لإنشاء آليات مشتركة لملاحقة المتورطين. اليوم أيضا فيما يتعلق بالمخزونات المتبقية، هناك ضرورة أمنية وإنسانية لمنع أي خطر انتشار أو استخدام مستقبلي. اليوم أيضا المساءلة الدولية لازم تستمر عبر الآليات الأممية والمحاكم الوطنية اللي عندها الولاية القضائية.
2: استمعنا لنضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا وخبير في أسلحة الدمار الشامل، وكان متحدثا للزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

أعطني الحقيقة بدلاً من الحب والمال والشهرة. أبدأ هذه الرحلة الخاصة بمهرجان جازابلانكا من الدار البيضاء في المغرب بهذه الكلمات للفيلسوف والشاعر الأمريكي هنري ديفيد ثورو الذي عاش في بداية القرن 19. والحقيقة موجودة في الموسيقى لأنها تحرك أصدق ما في مشاعرنا وأنقى ما في قلوبنا. الموسيقى هي الهدف الأول والأخير لمهرجان الجاز إذن في مدينة كازابلانكا والذي يحمل اسم جازابلانكا. أنقل لكم بعضا من أجوائه اليوم ونبدأ بأغنية للفرقة الكوبية خنتي دي زونا التي أدت حفلا رائعا أمام حشد كبير من المتفرجين. والأغنية التي نستمع إليها تحمل عنوان بايلاندو، أغنية أدت إلى شهرة الفريق بعد أن شارك في أدائها مع الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس. وافتتحت هذه الفرقة حفلها في جازابلانكا بهذه الأغنية بايلاندو.

0: الدولية. قال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن هناك تحول كبير في الحرب، لكنه لا يزال بعيد المنال، وذلك على الرغم من تباطؤ تقدم القوات الروسية على الجبهة في النصف الأول من هذا العام. القوات الروسية كما قال القائد الأوكراني، والتي كانت تنفذ عمليات هجومية نشطة على 13 محورا من قبل، اليوم تكتفي بستة أو سبعة محاور كحد أقصى، لكنه نبه إلى أن موسكو تواصل العمليات العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا. في مالي، استعاد الجيش السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق، وذلك بمساندة المقاتلين الروس في فيلق أفريقيا وبعض الجنود الماليين. تعزيزات روسية أيضا وصلت مساء أمس، مما أتاح استعادة هذه المدينة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر من كيدال الواقعة تحت سيطرة المتمردين. إلى السنغال، حيث أبطل المجلس الدستوري قانونا أقرته الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وذلك على خلفية النزاع القائم حاليا بين رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية. كان القانون يعزز صلاحيات الجمعية الوطنية التي يرأسها عثمان سونكو ورئيس الوزراء، ويقلص عمليا من صلاحيات الرئيس ديوماي فاي. عن تأثير هذه الخطوة، يعني هنا إبطال المجلس الدستوري لهذا القانون، تحدثت سميرة والنابي للصحفي السنغالي تيرنو بشير.
1: التداعيات حقيقة ستكون تداعيات ربما سلبة، لأن الجمعية الوطنية مع النواب البرلمانيين الذين يملكون الأغلبية الساحقة هنالك كانت تسعى وكانت تريد أن تبرز القوة التي تملكها من خلال تبرير يعني بعض المقترحات لإجراء تعديلات في المجلس الدستوري والقوانين بشكل عام، ومنها يعني الأبرز محاولة تحييد صلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها. بعد صدور القرار نتوقع أنها ستفتح جبهة مواجهة بين وبين السلطة التنفيذية من خلال يعني عدم تبرير المشاريع التي يتقدمها الحكومة، وأيضا يمكن تصل بهم الأمر إلى سحب الثقة من هذه الحكومة. لكن رئيس الجمهورية عنده صلاحيات يمكن استعمالها لإبطال وللوقوف دائما أمام أي إجراء لمحاولة تعطيل حركات المؤسسات السلطة التنفيذية التي تتمثل بالحكومة الدولية السنغال.
0: استمعتم للصحفي السنغالي تيرنو بشير. وإلى موريتانيا، حيث منح الرئيس عفوا لنائبتين معارضتين حكم عليهما بالسجن 4 سنوات لأسباب تتعلق بالمس بالرموز الوطنية للتخوري.
2: نعم، بعدما كانت هذه المحكمة في نواكشوط قد أدانت النائبتين في 4 مايو الماضي بالتهم التي أسلفتها إيمان، وذلك على خلفية أيضا وصفهما للرئيس محمد والشيخ الغزواني بأنه راع للنظام الفصل العنصري في البلاد. في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، النائبتان تنشطان في مبادرة إحياء الحركة المناهضة للعبودية، وهي قضية لا تزال تشكل ملفا حساسا في موريتانيا. يذكر أن العبودية رسميا ألغيت في البلاد عام 1981، ورغم تشديد العقوبات في 2015، إلا أن التقارير الحقوقية لا تزال تشير إلى وجود تحديات تتعلق بهذه الممارسة في مجتمع متعدد الأعراق يتجاوز عدد سكانه 5 ملايين نسمة.
0: مباشرة إليك وديع في عاني غداة خسارة المغرب على يد فرنسا. مرحبا وديع.
3: مرحبا إيمان، مساء الخير لجميع. بالفعل المنتخب المغربي لم يتمكن من أن يتقدم إلى الدور نصف النهائي، هزم أمام فرنسا بهدفين لا شيء في مباراة أقيمت في بوسطن أمس في الدور ربع النهائي. ثاني مرة على التوالي المنتخب المغربي يخرج أمام فرنسا، كان المرة الماضية قبل 4 أعوام في قطر في الدور نصف النهائي. هذه المرة هزم إذن في المباراة الدور ربع النهائي، هدفين سجلهما كيليان مبابي وكذلك عثمان ديمبلي خلال الشوط الأول، بعدما كان أهدر مبابي ركلة جزاء في الشوط الأول. خيبة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي الذي كان يحلم بأن يتقدم إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، ولكن كان هناك فرق حقيقة في المستوى وحتى الأداء على الأقل بين المنتخبين. فرنسا تتقدم مرة جديدة للمرة الثالثة على التوالي إلى المربع الذهبي وتنتظر الخصم، سيحدد مساء اليوم في اللقاء بين بلجيكا وإسبانيا.

0: شكرا جزيلا لك وديع فيعاني، ومعك نصل إلى نهاية النشرة. كان في أبرز عناوينها: جهود باكستانية قطرية لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار، إسرائيل تتشارك مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني لاغتيال ترامب، واشنطن تستعد للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: الخبر والتحليل. يسلط الدكتور عبد الوهاب بدرخان الضوء على موعد الذي حددته السلطة الفلسطينية إذن للانتخابات التشريعية المقبلة.
1: حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية بعد مضي 20 عاما على آخر انتخابات في 2006 التي فازت فيها حركة حماس متفوقة للمرة الأولى على حركة فتح. وبموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس ستجرى الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ما أثار التساؤلات مجددا حول العقبات اللوجستية خصوصا بالنسبة إلى تنظيم عملية التصويت في قطاع غزة، حيث يعيش معظم السكان في خيام أو مراكز إيواء، كما أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بدخول القطاع والخروج منه وتمنع الحكومة الفلسطينية من ممارسة أي سلطة في غزة. يضاف إلى ذلك أن الجانب الإسرائيلي رفض عام 2021 إجراء الانتخابات في القدس، ما وفر ذريعة للسلطة الفلسطينية لإرجائها إلى أجل غير مسمى. وعدا الحاجة الفلسطينية الداخلية لإجراء هذه الانتخابات بسبب تآكل شرعية السلطة، فإن ضغوطا دولية مورست خلال الأعوام الأخيرة كي تقدم السلطة على إصلاحات عنوانها الأساسي هو الانتخابات. وقبل نحو شهر أصدر الرئيس عباس قرارا بتعديل قانون الانتخاب السابق، فزاد عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 وخفض سن الترشح إلى 23 عاما تشجيعا للشباب، كما رفع نسبة تمثيل المرأة. ونص التعديل أيضا على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ولا ينطبق هذا الشرط على حركة حماس التي رفضت قرارات عباس واعتبرتها استمرارا لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني. وفيما تعتقد مراجع دبلوماسية أوروبية أن الانتخابات يمكن أن تعيد القوة والشرعية للسلطة الفلسطينية، فإنها تبقى حذرة إزاء ما تسعى إليه إسرائيل التي يرغب معظم أعضاء حكومتها بالتخلص من هذه السلطة، ويتخذون قرارات مالية وإجراءات أمنية وسياسية لدفعها إلى الانهيار.
0: إلى نشرة الاقتصادية، وينضم إلينا مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. مرحبا زياد.
2: أهلا إيمان، تحية لك والمستمعين.
0: تحية مرة أخرى. سجلت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مستوى قياسي جديد بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، مما يعكس تحسنا واضحا في وضع السيولة الدولارية، لكنه يفتح أيضا نقاشا أوسع حول مدى استدامة هذا التحسن. فالسؤال الأول زياد، هل تعكس زيادة احتياطيات مصر الأجنبية تحسنا حقيقيا في جودة موارد النقد الأجنبي، أم أن الاعتماد لا زال كبيرا على الأموال الساخنة؟
2: نعم، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2026 مقارنة مع 53.1 مليار دولار في مايو الماضي، أي بزيادة تقارب 1.9 مليار دولار خلال شهر واحد. هذا بالتأكيد يعطي إشارة إيجابية بأن وضع السيولة الدولارية داخل مصر في تحسن، وأن البنك المركزي المصري يمتلك الآن هامشا أكبر لتغطية الواردات الأساسية والالتزامات الخارجية وتهدئة الضغوط على أسواق الصرف. لذلك القراءة الأكثر توازنا هي أن ارتفاع الاحتياطي قد جاء نتيجة مزيج من العوامل، على رأسها زيادة تحويلات المصريين من الخارج، أداء قطاع السياحة المصري، وكذلك ارتفاع التمويل الخارجي وارتفاع استثمارات المحافظ. لكن إن كانت هذه الزيادة في الاحتياطيات تعتمد بدرجة كبيرة على زيادة تدفق الأموال الساخنة والتي يمكن أن تخرج خلال مدى زمني قصير، هذا قد يمنح الاقتصاد المصري فترة اطمئنان مؤقتة ولا يساهم كثيرا في معالجة الاختلالات الهيكلية في توليد الدولار أو استقرار قيمة الجنيه المصري.
0: نعم، إلى أي مدى زياد يمكن أن يدعم ارتفاع الاحتياطي استقرار الجنيه وتخفيف ضغوط الأسعار؟
2: نعم، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم الثقة في الجنيه المصري بالتأكيد، لأنه يقلل مخاوف نقص الدولار ويمنح البنك المركزي مثل ما ذكرت مساحة أكبر للتعامل مع أي تقلبات في سوق الصرف. لكن هذا لا يعني أن الجنيه سيستقر تلقائيا بمجرد ارتفاع الاحتياطي الدولاري. سعر الصرف ما زال يتحرك وفق آلية العرض والطلب داخل الاقتصاد المصري. بالنسبة للأسعار، استقرار الجنيه يمكن أن يساعد تدريجيا في تخفيف تكلفة الواردات، خصوصا الغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج، لكن التأثير لا يكون فوريا على المستهلك، لأن مستويات التضخم داخل مصر ما تزال مرتفعة. لذلك يمكن القول أن ارتفاع الاحتياطي قد يساهم على تهدئة سوق الصرف والحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يكفي لوحده لخفض الأسعار بشكل واضح. التحسن الحقيقي والمستدام يحتاج إلى تدفقات دولارية مستمرة وتراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحول حقيقة، وهذا ما يتطلب بعض الخطوات الحكومية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمحافظة على كذلك مستوى قيمة الجنيه المصري لتخفيض مستوى التضخم داخل مصر.
0: شكرا جزيلا لك زياد الهاشمي، شكرا جزيلا. كشفت دراسة عن أسرار خوارزميات إنستغرام التي تؤثر على الانتشار. تفاصيل أكثر عن هذه الدراسة معك نايلة صليبي في النشرة الرقمية، حاورتك وهبة خداش.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، إنستغرام يغير قواعد الانتشار ويحول طريقة عمل صناع المحتوى والعلامات التجارية على التطبيق. فما الذي تغير وما الذي تفضله خوارزميات إنستغرام اليوم؟
4: لمن يهمه الأمر.
3: لم يعد الانتشار على إنستغرام يقاس بعدد المشاهدات فقط، إذ غيرت ميتا خوارزمية التطبيق، ما يؤثر مباشرة على صناع المحتوى والعلامات التجارية. هذا ما أظهرته الدراسة السنوية الصادرة عن منصة ميتريكول المتخصصة في إدارة وتحليل المنصات الاجتماعية. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 24 مليون منشور نشرت عبر 375,000 حساب في العالم. وتظهر النتائج أن الخوارزميات لم تعد تكافئ المشاهدات فقط، بل تعطي وزنا أكبر للتفاعل الحقيقي مثل الحظ والمشاركة والتعليق وإثارة النقاش.
5: نايلة، إذا كان التفاعل هو المعيار الجديد، فأي أنواع المحتوى تثير اهتمام متابعي إنستغرام؟
3: المفاجأة أنها ليست مقاطع الريلز، بل المنشورات الدوارة الكاروسيل. الكاروسيل هي ميزة تتيح مشاركة عدة صور ومقاطع فيديو في منشور واحد، فقد حققت أكثر من ضعف مدى الوصول والمشاهدات مقارنة بمنشورات الصورة المنفردة أو الصورة الواحدة، كما سجلت نحو 4 أضعاف التفاعلات و9 أضعاف عمليات الحفظ، وهي من أهم الإشارات التي تعتمدها اليوم خوارزميات إنستغرام. ورغم ذلك، لا يزال استخدام الكاروسيل في المنشورات أقل بنسبة 37% من الصور المنفردة، فقد واصلت منشورات الصورة الواحدة تسجيل تراجع في الأداء مع انخفاض معدل الارتباط بها مقارنة بالعام الماضي. ويعكس ذلك اتجاها واضحا لدى إنستغرام نحو المحتوى الذي يحتفظ بانتباه المستخدم لفترة أطول.
5: هل اقتصر التغير في خوارزميات إنستغرام على أنواع المحتوى فقط؟
3: لم يقتصر التغيير على أشكال المحتوى فقط، بل امتد أيضا إلى طريقة اكتشاف المحتوى، إذ لم تعد الوسوم أو الهاشتاغز تملك التأثير نفسه الذي كانت عليه في السابق. وأظهرت دراسة ميتريكول انخفاضا في مشاهدات وتفاعل المنشورات التي اعتمدت على الوسوم. وبدلا من ذلك، أصبح تطبيق إنستغرام يعتمد بشكل متزايد على الكلمات المفتاحية الكيوردز الواردة في النصوص المرافقة للمنشورات لفهم المحتوى وتصنيفه وتوزيعه. وهو ما يجعل تحسين النصوص ومراعاة قواعد تحسين محركات البحث الـ SEO أكثر أهمية من كثرة استخدام الوسوم أو الهاشتاجز.
5: نيلة، ماذا عن تفاعل مع الجمهور، وهل ما زالت مقاطع الفيديو والريلز تثير الاهتمام؟
3: أظهرت دراسة أن الخوارزمية تمنح وزنا أكبر للمحتوى الذي يحفز الحوار بين المستخدمين ويحقق نتائج أفضل، فالمنشورات التي تتضمن سؤالا تزيد تعليقات المستخدمين، وعند استخدام عبارات مباشرة يكون تفاعل الجمهور أكبر. هذا ولا تزال الريلز أفضل أداة للوصول إلى جمهور جديد، فقد تضاعف متوسط زمن المشاهدة ليصل إلى 8 ثوان ونصف ثانية، كما ارتفعت مشاركة مقاطع الريلز بين المستخدمين. وتبين دراسة متريكول أن الساعات والأيام الثلاثة الأولى بعد النشر هي الأكثر حسماً، إذ تستقطب نحو 70% من إجمالي المشاهدات. هذا وحافظت القصص الستوريز على دورها في تعزيز العلاقة مع المتابعين، ما يؤكد فعاليتها في بناء تواصل مباشر بين العلامات التجارية والجمهور. أما على صعيد المنافسة، قارنت الدراسة بين إنستغرام وتيك توك، فلكل منصة مجال تفوقها. في الفيديو القصير يتفوق تيك توك على ريلز إنستغرام ب 30% في المشاهدات و 14% في التفاعل. أما في المنشورات الدوارة الكاروسال فتنقلب المعادلة، إذ يحقق إنستغرام أكثر من 4 أضعاف المشاهدات ونحو 6 أضعاف التفاعلات مقارنة بتيك توك. ولمزيد من المعلومات الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
0: لحظات فقط تفصلنا عن التذكير بأبرز عناوين الأخبار. يلي ذلك نقاش مونتي كارلو الدولية والذي نخصصه اليوم للملف اللبناني، ملف المفاوضات مع إسرائيل ومسألة الانسحاب من مناطق تجريبية، مسألة تثير جدلا واسعا، ونحاول أن نحصر كل تلك التساؤلات في هذه الفقرة التي تأتيكم بعد قليل. يلي ذلك المزيد من الفقرات المتنوعة على أثير مونتي كارلو الدولية، فابقوا دائما معنا.
4: RFI مونتي كارلو دوالية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
6: Claude Sicre avec Francis Cabrel.
7: Je me meurs de soif auprès de la fontaine, aussi résolu que l'âne de Buridan. Chez moi, je me crois en terre lointaine, sans aucun pouvoir, je me prends pour le président.
6: Éric Pédurant.
4: Monte Carlo Dualia.
8: Monte Carlo Dualia. معكم أينما كنتم. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل 2 في توب سبور في 2 بعد الظهر. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
0: هي 1:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. جهود باكستانية قطرية تهدف لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار بعد يومين من التصعيد. إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب. واشنطن تستعد بدورها للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وخيبة أمل في المغرب بعد خروج المنتخب من كأس العالم على يد نظيره الفرنسية. شكرا لكم.

0: ما هي إلا أيام فقط تفصلنا عن انعقاد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل ولبنان، لكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما. المصادر اللبنانية قالت بأن وفدا أمريكيا عسكريا سيشرف إذن على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب، وأن هذا الوفد سيصل إلى لبنان قريبا. من أجل ذلك ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها. كل ذلك يأتي في وقت يتم فيه الحديث عن شرط اللبناني لاستئناف المباحثات بشكل جدي يتمثل في الحصول على جدول مفصل لعملية الانسحاب. إذن عملية الانسحاب هي على رأس الأولويات بالنسبة للبنان، لكن يبدو بأنها ليست كذلك بالنسبة لإسرائيل. سنحاول التركيز أكثر على كل ما يجري في بخصوص هذا الملف في نقاش مونتي كارلو الدولية. ويسعدنا أن نستضيف بداية الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكما.
1: أهلا
0: أستاذ مجدي، نبدأ معك الحديث. ترامب من أنقرة تحدث أكثر من مرة عن أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان وأن هناك يعني مخطط لذلك، أمر مخطط لذلك، لكن يبدو بأن إسرائيل غير مقتنعة حتى الآن بوجهة النظر الأمريكية. لديها منظور خاص لمعنى كلمة انسحاب إذا صح التعبير. كيف يمكن فهم وجهة النظر الإسرائيلية قبل أن نبدأ بالحديث في التفاصيل؟
2: بالطبع وجهة النظر الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل ستبقى في الجنوب اللبناني ما دام هناك سلاح لدى حزب الله، وما دام حزب الله يملك السلاح ويملك القدرات العسكرية في لبنان. هذا هو المنظور الإسرائيلي والمفهوم الإسرائيلي للتواجد داخل الأراضي اللبنانية.
0: يعني لن تخش
2: على الأقل هكذا حاليا. ولكن نحن سمعنا وزير الدفاع الإسرائيلي أرسله نتنياهو ليقول لترامب نحن دخلنا إلى لبنان دون إذن أحد وسنخرج دون إذن أحد، يعني إذا أردنا الخروج. لذلك نحن نرى أن نتنياهو يحاول من جهة أن يصعد الأمور مع الرئيس الأمريكي، ولكن ليس بشخصه وليس بكلامه. من جهة أخرى هو يرسل أو يتحدث عن خطة لاغتيال الرئيس، وأن معلومات قدمت من إسرائيل للولايات المتحدة بهذا الشأن. ولكن المسألة اللبنانية حسمت في الجانب الأمريكي، حسمت بأن على إسرائيل أن تخرج من لبنان، أن تنسحب من لبنان بهذا الشكل أو بذاك. والآن يتم بحث التفاصيل. قائد سنتكوم كوبر لا يأتي إلى إسرائيل ولبنان بشكل مكوكي من أجل أن يأكل المناقيش في لبنان وأن يأكل فلافل في إسرائيل، إنما من أجل الحديث والتأكيد على يعني القناعة الأمريكية بأن على إسرائيل أن تنسحب. وهناك أمور أمنية يجب أن تتم، بسحب حزب الله، بإبعاده عن المنطقة، بنزع سلاحه وما إلى ذلك. هذه الأمور ستبحث أيضا في روما على ما يبدو. والوجود في روما له خاصية كبيرة بالنسبة للبنان، وهذا الأمر أيضا الولايات المتحدة تستثمره مقابل إسرائيل، بأن هناك أيضا ضغط دولي أوروبي وأيضا عربي من أجل أن تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا قناعة لدى هذه الدول بأن على حزب الله أن يسلم سلاحه وأن يخرج من المشهد العسكري في لبنان كي تكون هناك سيادة لهذه الدولة على أراضيها، وربما سيكون هناك سلام بينها وبين دولة إسرائيل. هذا ما يريده الرئيس الأمريكي بأن تدخل لبنان الاتفاقات الإبراهيمية، وهذا سيعد نصرا له وإنجازا كبيرا إلى جانب كل الحروب التي يخوضها.
0: نعم دكتور خطار، لا أدري كيف تنظر إلى الأمور من جهتك، ولكن كيف يمكن أن نفهم ما هي الدلالات التي يحملها شرط هذا الشرط اللبناني بأنه وجود جدول مفصل لعملية الانسحاب قبل استكمال أي مباحثات مع إسرائيل؟ لا أدري مدى صحة هذه المعلومة، يعني مدى دقة هذه المعلومة، ولكنها معلومات يتم تداولها حاليا.
1: لا أعتقد أن هذه المعلومة دقيقة تماما، لكن بالطبع هناك في البداية أود أن أقول أن مسألة الاتفاقيات الإبراهيمية أو اتفاقيات السلام غير مطروحة، يعني لا يزال هناك وقت طويل للوصول إلى الأمر. عندما يتم استكمال على الأقل ترتيب العودة إلى الحدود الدولية، إذا الإقرار بمسائل، يعني هناك كلمات عامة في الاتفاق الإطار حول اعتراف كل دولة بسيادة دولة أخرى، ولكن هناك مثلا النبيه بري بالأمس رئيس مجلس النواب قال لمشي رئيسة أنه يريد انسحابا كما حصل في العام 2000. لهذا كلام أيضا ليس بالضرورة أن يكون كل الفرقاء اللبنانيين، لأننا في النهاية أمام متاعب في صنع القرار اللبناني. الأهم أن القرار التنفيذي بيد الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام، هما يفوضان. ما علمته أن الرئيس جوزيف عون اشترط على السفير الأمريكي أن يكون البدء بالمناطق التجريبية شرطا قبل الذهاب إلى روما، لأن بيروت تخشى المماطلة في هذا الموضوع وتأجيله. وفي النهاية اليوم الرئيس جوزيف عون في حديث لجريدة عربية قال أن الجيش متماسك وينفذ قرارات السلطة السياسية. هذا شيء مهم جدا، يعني أن هناك اختبار، وهذا الاختبار سيبدأ. ومن الواضح أن روبيو الذي يمسك بالملف اللبناني يتبعه بدقة، ومجيء أيضا الجنرال الأمريكي الذي كان سابقا بالفينكانيزم إلى لبنان سيسهم أيضا في التنسيق بين مع الجيش اللبناني، وبعد إذن بينه وبين الجيش الإسرائيلي. إذن نحن عشية نوع من اختبار أولي، لكن في كل الأمر يعني لا اتفاق الإطار ولا مذكرة التفاهم، يبدو أن الوضع هو فعلا مغلق، وكل ما يجري نوع من ترتيبات مؤقتة.
0: طب جميل هذا الكلام، لا اتفاق الإطار ولا مذكرة التفاهم. أستاذ مجدي، يعني نحن نعلم بأن اتفاق الإطار ولد من رحم مذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا بين واشنطن وطهران. اليوم هذه المذكرة في خطر، المنطقة برمتها في يعني في مود كما يقال عودة الحرب واستعادة التوتر في المنطقة. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مذكرة التفاهم، عفوا على اتفاق الإطار الذي وقع بين إسرائيل ولبنان؟
2: اتفاق الإطار هذا الذي وقع بين إسرائيل ولبنان تنظر إليه دولتين إسرائيل ولبنان على أنه منفصل عن اتفاق التفاهم أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مع أن هذا الاتفاق جاء بعد مذكرة التفاهم. ولكن إسرائيل تريد أن تفصل لبنان عن المسار الإيراني، هذا يعطي أملا للجانب اللبناني بأن إسرائيل قد تبدأ بتنفيذ المناطق التجريبية، وفعلا على ما يبدو الأسبوع المقبل سوف تكون أول مرحلة. هذا ما نفهمه من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الذي يستعد لتسليم أحدى المناطق أو منطقتين على الأقل، هكذا نسمع، هكذا يتحدثون في الأوساط الأمنية المغلقة. من جهة أخرى هناك السياسة الإسرائيلية، هناك انتخابات إسرائيلية، استحقاق انتخابي قريب بعد 3 أشهر أو أكثر بقليل، وهذا الأمر يقلق نتنياهو لأنه يريد أن ينجز شيء ما، إما عسكري إما سياسي. حاليا كل الأمور العسكرية لم تنجز، كانت هناك إنجازات عسكرية تحسب للجيش الإسرائيلي كما يقول الشارع الإسرائيلي، لكن هذه الإنجازات لم تترجم لإنجازات سياسية. يعني حتى اتفاق الإطار مع لبنان حتى الآن غير واضح وغير مفهوم،
0: وحسب ما أسمع أنه لا يلقى قبول الأزم داخل إسرائيل بهذا الشكل، يعني هذا الاتفاق يعني
2: لا يلقى قبول داخل اليمين الإسرائيلي المتشدد المتطرف. ولكن من جهة أخرى لدى المعارضة يقولون يعني اتفاق مع الدولة اللبنانية شيء جيد، ولكن على الأرض حزب الله ما زال يملك قوة، على إسرائيل أن تمنع هذه القوة وأن تنزع هذا السلاح، إما بأن يكون بيد الدولة اللبنانية إما أن يكون بيد إسرائيل. لذلك هذه الأمور كلها تدخل في حسابات انتخابية، والحسابات الانتخابية لدى نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى خسارته، لأن اليوم مثلا في آخر استطلاع يتبين أن أيزنكوت بدأ يتفوق على نتنياهو، حصل على 23 مقابل 22. هذا يعني إذا حصل على أكثر عدد من الأصوات أو من المقاعد في الكنيست سيكلف بداية بتشكيل الحكومة. هذا الأمر يقلق نتنياهو بشكل كبير. لذلك نتنياهو الآن أيضا يلطش عينيه على إيران، هو لا يتحدث كثيرا عن لبنان لأن أي تصعيد في لبنان لن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، ولكن إذا هاجم إيران وبدأ بحرب على إيران يمكن أن يؤجل الانتخابات الإسرائيلية في حال طوارئ وما إلى ذلك. وهذا ما يخشى منه الداخل الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، بأن نتنياهو يحاول أن يلعب على كل الحبال من أجل أن يؤجل الانتخابات أو أن لا يخسر في الانتخابات المقبلة. لذلك لبنان أيضا يدخل في هذا الإطار، في إطار المسائل الانتخابية والاعتبارات الانتخابية. ولكن إذا تحدثنا مع الأمن الإسرائيلي وأجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي، يتحدث عن أن الاتفاق الإطار مع لبنان هو جيد ويجد الذهاب إلى تنفيذه، ولكن بحذر وببطء شديد وليس بصورة سريعة كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه هي يعني التوازنات صحيح. التي يطلبها الجيش الإسرائيلي.
0: دكتور خطار، بنظر إلى كل ذلك، كيف يمكن يعني التنبؤ بمستقبل هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
1: يعني هذه المفاوضات ستكون معقدة أو شاقة. مثلا الجانب الإسرائيلي رغم الطلبات اللبنانية المتكررة رفض أن تدرج كلمة انسحاب، تطلب الأمر أكثر من 6 ساعات كما قيل، حتى وصل روبيو وكان هناك نوع من بدعة إعادة الانتشار، وهذا يعني نوع من محاولة للتوفيق. هناك جناح في الإدارة الأمريكية، جناح فانس، يهمه أن تنجح مفكرة ذكرة التفاهم. ماركو روبيو مسؤول الأمن القومي ووزير الخارجية يتبنى مسألة لبنان ويعتبرها يعتبر أنه بالإمكان النجاح في لبنان. لذلك الموضوع هو طويل ويتوقف أيضا على مناورات أخرى. يعني إيران لن ترفع يدها عن لبنان بسهولة، هناك اشتباك إيراني إسرائيلي مفتوح، حتى أن البعض من اليمين المتطرف الإسرائيلي يرسل جماعة استيطانية إلى جنوب لبنان. يعني هذا ما بدأوا به في أماكن أخرى، وهذا خطر جدا، إشارة سلبية تماما. ومن هنا لبنان هو مكان، يعني هو أيضا مكان ابتزاز ما بين الأكثر تشددا في طهران ومن يريدون التسوية، وهو أيضا ورقة انتخابية إسرائيلية، وربما يعني كلام ترامب مع الشرع ومع أردوغان ربما أيضا يزيد المسألة اللبنانية تعقيدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكر موصول للكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي، تحياتي لكما.
1: كل شكرا.
0: أخبار الثقافة معك باسم سلوم، أهلا بك.
3: أهلا إيمان. في أخبار الثقافة اليوم، مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم الفنان فاروق الفيشاوي، والعراقي عبد الهادي سعدون يفوز بجائزة مارتيلو ريس الإسبانية للترجمة، ومهرجان قطاج الدولي يطلق دورته الجديدة، وذا ويكند يواصل حفلاته 4 في ستاد دو فرانس بباريس.
0: مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم الفنان فاروق الفيشاوي.
3: أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ضمن فعاليات دورته 9 التي تنطلق تحت شعار من القاهرة ينطلق الإبداع في الفترة الممتدة من 13 حتى 17 من الجاري. ويأتي اختيار الفيشاوي تقديرا لمسيرته الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين أو القرن الماضي، والتي تضمن أعمالا بارزة مثل مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، وفيلم المشبوه، ومسرحية الملك لير. وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان تكريم مجموعة من صناع الفن والمسرح على المستويين المحلي والدولي، من بينهم الفنانة المصرية ميمي جمال والمخرج سمير العصفوري، بالإضافة إلى الفنانة الألبانية جوستينا ألياج، وذلك ضمن استراتيجية المهرجان السنوية للاحتفاء بالتجارب الفنية المؤثرة في مجال مسرح الممثل الواحد المونودراما.
0: العراقي عبد الهادي سعدون يفوز بجائزة مارتيلو ريس الإسبانية للترجمة.
3: نعم إيمان، أعلنت دار أوليفانتا الإسبانية عن فوز الكاتب والمترجم العراقي عبد الهادي سعدون بجائزة مارتيلو ريس للترجمة في دورتها 11. وجاء التتويج عن ترجمته للغة الإسبانية أنطولوجيا الشعر النسوي العربي الصادرة بعنوان نبض الحرب الموحش، على أن يقام حفل تسليم الجائزة وإشهار الكتاب في آب أغسطس المقبل ضمن فعاليات معرض الكتاب في مدينة سوريا الإسبانية. وتضم الأنطولوجيا المترجمة نصوصا شعرية ل 35 شاعرة عربية من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا، يتناولن فيها مواضيع الحرب والمنفى والفقد والذاكرة عبر قوس زمني واسع يمتد من جيل الستينيات حتى الألفية الجديدة.
0: مهرجان قرطاج الدولي يطلق دورته الجديدة.
3: تستعد تونس لإطلاق فعاليات الدورة 60 من هذا المهرجان التي تمتد من 16 من الجاري حتى 19 من أب أغسطس المقبل ببرنامج فني يضم 20 عرضا تونسيا وعربيا وعالميا. وتفتتح الدورة الجديدة فعالياتها بعرض الفنان التونسي صابر الرباعي يحمل عنوان تحت الياسمين، بينما تشهد السهرات مشاركة نخبة من الأسماء الفنية العربية والدولية، من بينهم الشاب خالد، مياد الحناوي وإليسا وتامر عاشور وأمينة فاخد، على أن تختتم الدورة بحفل للفنانة ماجد الرومي. على صعيد العروض الدولية، تشارك فرقة جاكسونز في عرض احتفائي بمرور 30 عاما على زيارة مايكل جاكسون التاريخية إلى تونس، إلى جانب حفلات لكل من الفنانة الأفريقية أنجليك كيدجو وفرقة روندو فينيزيانو الإيطالية وفرقة باليه الفلامينغو الأندلسية.
0: أخيرا ذا ويكند يواصل حفلاته الأربع في ستاد دو فرانس هنا في باريس.
3: نعم إيمان، يفتتح الفنان الكندي ذا ويكند مساء اليوم الجمعة 10 من تموز يوليو الليلة الثانية من سلسلة حفلاته الموسيقية الضخمة على أرض ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي انطلقت أولى لياليها يوم الأربعاء الماضي، على أن تستمر يومي السبت 11 من الجاري والأحد 12 من الجاري ضمن خطة المحطة أو خطة المحطة الأوروبية لجولته العالمية التي تحمل عنوان After Hours Till Dawn. وتشهد هذه الجولة إقبالا جماهيريا واسعا أدى إلى نفاذ التذاكر فور طرحها، مما دفع الجهات المنظمة إلى إضافة ليلة عرض رابعة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتابعين. ويتضمن البرنامج الفني للليالي المتبقية تقديم مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية المستمدة من ألبوماته الثلاثة الأخيرة، كما تصاحب الأغنيات عروض بصرية ومؤثرات ضوئية وتقنيات مصممة خصيصا لهذه الجولة.

0: إلى روبورتاج من رام الله معك يا شروق أسعد، تحدثين فيه عن مبادرة مهمة جدا حاليا من أجل إذن تثبيت الوجود الفلسطيني في وجه الهجمات التي تتكثف من قبل المستوطنين. هذه المبادرة هي أسواق الفلاحين. دعونا نستمع إلى هذا الروبورتاج مع شروق أسعد.
1: في حديقة مركز خليل السكاكين الثقافي في رام الله حضر الفلاحون والفلاحات يسوقون لما جادت به أرضهم أو حكورتهم الصغيرة.
2: أهلا وسهلا، أنا اسمي ميساء الخطيب، صاحبة حكورة الفرح بكفر نعمة. نزرع فيها الخضار البيئية الصحية الطبيعية 100%، نسوقها للأصحاب، وكمان عنا اكتفاء ذاتي بالبيت. أكتر إشي عدونا بكرهه بالفلسطيني انتمائه للأرض وحبه للأرض، لهيك مصرة وبإصرار أتمسك بكل ذرة تراب بهاي الأرض.
1: بسطة ميساء تحت شجرة تين كبيرة في سلات القش، البندورة، الكوسة، الفلفل، البطاطا، المشمش، البرقوق، ورق العنب وغيرها.
2: كتير مهم ناكل من اللي بنزرعه، هذا بيعني صمود مقاومة إلى أبعد مدى.
1: تغريد جاءت من قريتها بيتلو وسط الحواجز العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. أنشأت تعاونية تضم عدداً من نساء القرية، شكلت لهن هذه التعاونية متنفساً اقتصادياً.
3: اسم المنتج تبعنا بوكجتنا، يعني شطة، رب البندورة، البندورة مجففة، اللبنة، منطقة بيتلو عندنا ومنطقة وادي الزركة وهو سلة غذائية، فإحنا بنحاول نجيب المنتجات الزراعية الموجودة ونصنعها. في كثير عائلات بعد الأحداث مش فقدوا دخلهم، وصارت الست كثير لها دور في إدخال دخل جديد وساعد أسرتها. بتعرف إنه إحنا منطقة بيتلو تقريبا في حصار من سنة الحرب، سكر عن البوابة بشكل نهائي، ولو ما نتنقل بنتنقل من طريق ترابي.
1: وفيما انشغل البعض بتبادل الأحاديث وسط رائحة خبز الطابون الطيبة التي ملأت المكان، حدثني المزارع سعد داغر عن أهمية إضافية لهذه الأسواق والعمل الجماعي في الأرض.
4: له بعد اجتماعي وبعد وطني. البعد الاجتماعي هو عزز العمل الجماعي، ليس فقط في السوق وإنما في الأرض. يعني هدفنا أنه نعيد العمل الفلاحي الأصيل من خلال التعاون والعمل الجماعي في الأرض مع بعض. المستوطنين والمستعمرين بهاجموا الفلاحين بشكل جماعي، والفلاح موجود كفرد في الأرض. إذا عاد العمل الزراعي كعمل جماعي والفلاحين والمزارعين يشتغلوا مع بعض في الأراضي بشكل مشترك، بيكون على الأقل بدل فلاح واحد في أرضه يهاجموه مجموعة من المستوطنين، بيكون في مجموعة فلاحين على الأقل ممكن يقدر يدافع عن حالهم عن بعض. فهذا يعني كمان بعد مهم جدا في الظرف اللي احنا بنعيشه.
1: قد تبدو هذه المبادرات صغيرة لكن أثرها كبير. وسط عنوان رئيسي هو التمسك بالأرض والصمود. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: مصر ليه؟ لست أنا من يطرح هذا السؤال، بل هند الأرياني.
5: لست من المهووسات بكرة القدم ولا أتابعها بتاتا، ولكنني كنت مهتمة بمتابعة الماتشات التي شاركت فيها مصر. اشمعنا مصر؟ كان زوجي يحدق في وجهي وأنا منفعلة ومشدوها بمتابعة أول مباراة لمصر في كأس العالم. ضحك قائلا: لم أكن أعرف أنك تحبين كرة القدم. بعد ذلك لاحظ أنني لا أهتم بمتابعة بقية المباريات ولا أنفعل ولا يبدو علي الاهتمام، وقد أتابع جزءا من المباراة ثم أذهب لأنام. وعندما تابعت المباراة الأخيرة لمصر وصرخت من الفرحة عندما أدخل الجول الأول والثاني، قال لي: يبدو أنك تعتبرين مصر مثل بلدك الثاني، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أهتم بكرة القدم ولكنني أحب مصر، وكنت أتابع المباريات فقط لكي أفرح بأن مصر وصلت إلى مستوى أعلى، هذا ما كان يهمني. ولكن لماذا مصر بالذات؟ عندما كنت في عمر المراهقة وأسمع أغنية مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، كانت عيناي تدمعان وكأن الأغنية تتحدث عن بلدي أو بلد عشت فيه. لكنني لم أعش أبدا في مصر، ولكن كل شيء كان يزرع فينا حب مصر. المنهج الدراسي، الراديو، التلفاز، الكتب، الروايات، المجلات، كانت ثقافتنا ثقافة مصرية خالصة، وهذا بالتأكيد له علاقة بدور جمال عبد الناصر في دعمه لثورة الجمهورية ضد حكم الإمامة في اليمن. بعد ثورة 1962 ذهب الفنانون المصريون لزيارة اليمن يغنون عن الثورة ليثيروا حماسهم، ومن أشهر هذه الأغاني أغنية فائدة كامل اليمن السعيد التي غنتها باللهجة المصرية، وتقول كلماتها: الأسود قاموا وثاروا، أعلنوها جمهورية، والطغاة راحوا وغاروا، وانتهوا بساعة عشية، واللي كان حلم وخيال قاموا بأشجع رجال، بالإرادة والعزيمة والجهاد، في اليمن أشعلها ثورة على الفساد، ثورة اليمن السعيد. كنا نسمع هذه الأنشودة في الإذاعة والتلفاز عدة مرات في اليوم الواحد، كل ذلك بالتأكيد زرع فينا حب مصر. زرت مصر مرة في طفولتي ولا أزال أتذكر أنني كنت منبهرة بالأضواء في الليل وازدحام الشوارع، ومرة ثانية وأنا في 30 من عمري شعرت وكأنني أعرفها وعشت فيها. أنا أعرف أسماء هذه الشوارع وقرأت عنها في الروايات والمجلات والجرائد، وأحفظ كل المناطق وكأنني واحدة من أهل البلد، وأتحدث باللهجة المصرية وكأنها لهجتي. لم أشعر بالغربة ولو للحظة، وليست هذه تجربتي أنا فقط، هذا ما سمعته من الكثير من اليمنيين. لذلك لا تستغربوا من حماسنا لمباريات مصر، وأن نفرح لفرح المصريين وأن نحزن لحزنهم بعد خسارة المباراة، فهذا شيء طبيعي جدا، ليس حبا في كرة القدم ولكن حبا في مصر. هند الإرياني.
0: وفي حب مصر نختم إذن هذه الفترة، فترة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. نشكركم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، كما نشكر الزملاء في قاعة الأخبار والإعداد على إتمام إنجاز فقرات هذه الفترة. لحظات تفصلنا عن تذكير بأبرز عناوين الأخبار، يلي ذلك المزيد من البرامج والموسيقى، أيضا الموسيقى الجميلة تنتظركم دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، فابقوا دائما معنا.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: المجلة،
0: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في الثانية بعد الظهر وفي إعادة عند السابعة مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
3: هي الثانية ظهراً بتوقيت باريس، وهذا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. جهود باكستانية قطرية تهدف لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار بعد يومين من التصعيد. إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. واشنطن تستعد للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. وفي المغرب خيبة أمل بعد خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من كأس العالم على يد نظيره الفرنسي. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: البروجرامينج او البرمجه العالم كله مش علينا. ف هتلاقي في دول في اماكن مختلفه في جنسيات في حاجات مختلفه، يا اما في الموضوع ليه علاقه بالمال، ليه علاقه بالشهاده، ليه علاقه بالجنسيه، ليه علاقه وتقدر بقى. فان انت تخرجي بره البرمجه بتاعت الكل وتبقي عندك وعيك الخاص المتفرد ده، دي محتاجه منك ان انت تشتغل تعيدي، يعني بنقول عليها ري وايرنج، تعملي اعاده برمجه للخلايا العصبيه بتاعتك ولجهازك العصبي والوعي كله للمعنى ده. لان المعنى ده ممكن انت دلوقتي تاخديه تقولي اه تمام انا فاهمه، اه صح عندك حق، بس بعد دقيقه يحصل موقف تحسي ان الامان كان في الفلوس او في الباسبور او في او كذا. فده بيحتاج شغل على مستوى العقل الواعي والعقل اللاواعي وعلى مستوى المشاعر وعلى مستوى المعتقدات. هنا بتيجي الكوميونيتيز اللي احنا المفروض نكون فيها، الكورسات اللي احنا ناخدها، المنتورز اللي احنا بنشتغل معاهم، المرشد اللي انا اشتغل معاه لو انا ببني مشروع او لو انا موظف وعايز اتطور. فهنا بيجي دور ان انا اخلق لنفسي وعي جديد من خلال التعلم. انا بقول على التعلم ده هو مش تعلم، هو يعني في كده مصطلح بيتقال ايه unlearning. احنا محتاجين نعمل ننسى اللي احنا اتعلمناه،
1: افك البرمجه اللي انا ماشي عليها علشان اتعلم حاجه جديده،
0: علشان انزل بقى البرمجه الجديده اللي هي لما الواحد بيقعد يسمعها بالراحه كده تكتشف ان هي فطريه جدا واصليه جدا وطبيعيه جدا، وبيستغرب ايه ده ليه احنا كنا كل ده مش واضح. بس حاليا في الوعي بتاع العالم كله في نهضه في الوعي.
1: بس يعني أفهم منك إنه الموضوع برضو بياخد وقت ومجهود كبير ولازم الواحد يشتغل على نفسه.
0: مش بياخد وقت ولا مجهود كبير ولا كل الحاجات دي، مجرد لما في حاجة عينك بتفتح عليها خلاص بتبطلي ما تقدريش تبقي شايفاها. وده جمال إن أنت تعملي تبني وعيك الجديد. أول ما بتوعي على حاجة بشكل جديد خلاص أنت بتبتدي تشوفيها بالنظارة الجديدة. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن إحنا اتربينا وكبرنا ولكن بنوصل عند مرحلة معينة بنحتاج نعمل لنفسنا إعادة تربية. ريبارنتنج. يعني ما ينفعش الأفكار اللي أنا واخدها من المجتمع ومن الناس ومن بابا وماما ومن جنسيتي ومن كل الحاجات دي تبقى مسلمات. بعد لحظة معينة بتقراري إن أنت هتعيدي تربية نفسك وإعادة النظر في رأيك في الحياة وفي المال وفي العلاقات وفي كل ده، ودي بتكون خطوات ممتعة. لأن انت بتعيدي تكوين نفسك اللي هو ايه، انا مش مضطرة على اي حاجة استخدم، انا هعيد هعمل unlearning، هعمل اعادة تعريف لكل حاجة بالحاجة الجديدة اللي انا مقتنع عليها اللي نورت جوه قلبي. بس خلاص اول ما بتشوفي الحاجة الجديدة اللي انت عايزاها مش هتاخدي فيها سنين، بالعكس ممكن تلاقي نفسك بعد وقت قصير جدا لا بقى عندك الاموال اللي انت عايزاها وعايشه بيها، ولكن طاقتك مختلفه، مستمتعه بيها اكتر، اتعلمتي فعلا ازاي تضعفيها من غير ما يكون مشاعرك فيها فقر او فيها مش كفايه او انا ما فيش حاجه عارفه اتبسط بيها. لا انا عارفه اتبسط بابسط الاشياء، كل ما بتبسط اكتر كل ما بيجيلي فلوس اكتر وهكذا.
1: جميل جدا، وانا بشكرك ساره صالح لنصايحك كمان عشان نورتينا عن الموضوع ده. برضو افكارنا المسبقه ساعات عن المال ما تسمح لناش ان احنا نستمتع اكتر بالحياه وباموالنا. شكرا جزيلا ليكي.
0: شكرا ليكي يا سميره، وفتح الفرصه الجميله دي.

وبالأجواء الجميلة دي هننهي برنامج هوا الأيام. شكرا جزيلا لكل ضيوفنا، شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وشكرا ليك مازن خليل. أدما باي.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: مراسي ميشا خليل.
3: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6:00 بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم.
4: الخامسة مساءً في باريس.
2: هجيرة بن عدة،
4: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار. وإلى العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على محادثات جديدة مع إيران والدوحة تقود الوسط. لبنان يختبر اتفاق الجنوب، ودمشق تتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء تفجيري زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. موسكو وأنقرة تبحثان نقل منظومة S-400 الروسية من تركيا إلى دولة ثالثة. مالي تعلن استعادة مدينة فيس الاستراتيجية بدعم الروسي بعد أيام من المعارك مع تحالف يضم انفصاليين وجهاديين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية عن تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، تمهيدا لاستئناف المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب. وتقود قطر إلى جانب عدد من الدول الإقليمية جهود الوساطة لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لجولة تفاوض جديدة. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات جديدة مع إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار المؤقت انتهى، فيما أشار إلى أن طهران طلبت مواصلة المفاوضات. تفاصيل الوساطة معك وهبة خدش.
5: تحت عنوان مساعي احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق شامل بينهما، كثفت الدوحة وإسلام أباد والرياض وأنقرة ومصر جهودها. وقطر في خضم تجدد العنف في المنطقة كانت قد أجرت مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، وهي وسط الهدوء الحذر تجري بمفاوضيها محادثات في إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة. والهدف هو التهيئة لمفاوضات أوسع نطاقا تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بما فيها من خلافات متعلقة بمضيق هرمز والذي تحول إلى محور المواجهة الحالية. فحرية الملاحة عبره للحفاظ على أمن المنطقة باتت توجها إقليميا ودوليا، وتجددت في موقف مشترك لوزير الخارجية القطري والمصري خلال اتصال بينهما. أكد أيضا على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هذه الأخيرة التي لا تزال وفقا للتقارير الإعلامية ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي.
4: هيئة العمليات البحرية البريطانية وهبة أعلنت أن التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى مستوياته، فيما أظهرت بيانات الملاحة تباطؤ حركة ناقلات النفط بعد تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني وسط مخاوف على إمدادات أسواق الطاقة. وفي مؤشر إلى تحسن نسبي، بدأ خبراء من روس أتوم العودة إلى محطة بوشهر النووية بالتزامن توعدت طهران بالرد على أي استهداف لبناها تحتية، مؤكدة أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد. كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن معلومات إسرائيلية بشأن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترامب من دون نفي رسمي حتى الآن من البيت الأبيض. والتفاصيل معك ريتا خوري.
6: بحسب مصادر إعلامية أمريكية، فقد وصلت هذه التحذيرات إلى المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة رصد مؤشرات استخباراتية سابقة لهذا المخطط. من جانبه لم ينفي البيت الأبيض هذه التقارير، خصوصا بعد تصريحات ترامب التي أقر فيها بوجوده على قوائم الاستهداف الإيرانية. وتزامنا مع ذلك، أثارت خطوة ترامب بمغادرة قمة الناتو في تركيا مستخدما طائرة رئاسية قديمة بدلا من طائرته الجديدة تكهنات واسعة، حيث أفادت نيويورك تايمز بأن القرار جاء بناء على توصيات استخباراتية أمنية احترازية. في غضون ذلك، يرى مراقبون أن مشاركة إسرائيل لهذه المعلومات قد تكون محاولة من حكومة نتنياهو لضمان استمرار الدعم الأمريكي للضربات العسكرية ضد إيران.
4: في الشأن اللبناني، بحث الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ المرحلة التجريبية من اتفاق الإطار في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية. وتفيد مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في خطوة اعتبرها الكاتب السياسي بشارة شربل في حديث لمونتي كارلو الدولية اختبارا أساسيا لنجاح الاتفاق وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع. لنستمع إليه.
7: الحكومة اللبنانية تراهن بشكل قوي وجد على أن ينفذ موضوع المنطقة التجريبية الأولى، يعني القرى التي جرى الحديث عنها، زوتر الشرقية، زوتر الغربية، الغندورية وفرون. طبعا الإسرائيليون يحاولون دائما أن يماطلوا، لكن هناك تأكيدات أمريكية بأن هذه العملية ستنجح وستبدو بشائرها قبل اجتماع روما، لأن الحكومة اللبنانية أيضا هناك انتقادات على اتفاق الإطار لا تحتمل أن لا ينفذ هذا الشق من الاتفاق لأنه أساسي. المعارضون للاتفاق يقولون أنه لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل ودفعة واحدة أو على دفعات محددة أو بجدول زمني، لذلك مضطرة الحكومة اللبنانية أن تحصل على مكسب ما لمواجهة كل الاعتراضات التي تقف بوجهها. وبالتالي استكمال المفاوضات لتشكيل لجان في روما شرطه أن يبدأ تنفيذ المناطق التجريبية.
4: استمعتم إلى الكاتب السياسي بشارة شربل. وفي سوريا، أعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ تفجيري دمشق أظهرت تبعيتها لتنظيم الدولة الإسلامية في أول كشف رسمي عن الجهة التي تقف وراء الهجومين اللذين وقعا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المزيد مع مراسلنا عدي منصور.
8: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 يوليو/تموز، وذلك أثر عمليات أمنية قالت إنها استندت إلى متابعة استخباراتية ومداهمات متزامنة. وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلية تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة أن عمليات الدهم أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم. وأضافت الوزارة أن التحقيقات مع الموقوفين قادت إلى الكشف عن مستودع سري يحتوي على متفجرات وعبوات ناسفة كانت الخلية تستخدمه، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك العبوات وإبطال مفعولها. وأكدت الداخلية أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أو امتدادات أخرى للخلية واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
4: تعتزم ألمانيا سحب قواتها من معسكرها في أربيل شمال العراق بحلول نهاية سبتمبر أيلول المقبل ضمن خطة لتقليص وجودها العسكري في المنطقة. وتؤكد برلين أن القرار تم بالتنسيق مع شركائها مع الإبقاء على الدعم الاستشاري والتدريبي لقوات البشمركة الكردية. أعلن الكرملين أن روسيا وتركيا توصلا بشأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. والتفاصيل معك وهبة خداش.
5: هي موافقة ضرورية كي تتمكن تركيا من إعادة تصدير منظومة S-400 إلى بلد ثالث، وشكلت محل نقاشات ولا تزال بين الأتراك والروس في ملف وصفه المتحدث باسم الكرملين بالحساس للغاية. وفي مقابل الموقف الرسمي الروسي، أفادت معلومات صحفية تركية أن أنقرة باعت هذه المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إلى بلد ثالث وهي دولة خليجية. يأتي هذا بعد قمة الأطلسي في تركيا التي قال خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد رفع العقوبات الأمريكية على أنقرة بشأن مقاتنات F-35 والتي كانت قد فرضت عليها بسبب شرائها المنظومة الروسية في العام 2019، إلا أن قرار ترامب وحده ليس كافيا، فاستبعاد تركيا من منظومة F-35 تم في إطار قانون مكافحة خصوم أمريكا أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2017. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب عن أمل بلاده في أن ترفع هذه العقوبات، وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود بين الحلفاء في قطاع الدفاع.
4: صعدت أوكرانيا هجماتها داخل روسيا مستهدفة بطائرات مسيرة مصافي نفط وميناء تاغانروغ على بحر آزوف، حيث أعلنت سلطات حالة طوارئ وأجلت عشرات السكان. وقالت موسكو إنها أسقطت أكثر من 370 مسيرة فيما اندلعت حرائق في منشآت نفطية من دون ضحايا. وتأتي ضربات وسط أزمة وقود، بينما تؤكد كييف أن استهداف الطاقة يحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب. أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا ضمن خطة لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية. وتشمل الإجراءات تطوير البنية التحتية للأنظمة العسكرية وتسريع بناء قواعد بحرية حديثة في وفي الصين. فرضت السلطات حظرا مؤقتا وفوريا على تصدير الهيليوم في خطوة تعكس مخاوفها من نقص الإمدادات بعد تجدد الحرب في الشرق الأوسط. إلى منطقة الساحل، حيث أعلن الجيش المالي مدعوما بعناصر من فيلق إفريقيا الروسي استعادة السيطرة على مدينة نفيس شمال البلاد بعد أيام من المعارك مع تحالف يضم انفصاليين طوارق وجهاديين. وجاء ذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية، فيما أكد المتمردون انسحابهم لأسباب وصفوها بالاستراتيجية وتجنبا لسقوط ضحايا مدنيين. عن الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة، مدينة نفيس، يحدثنا من مالي الصحفي عمر سيدي محمد.
9: منطقة نفيس الاستراتيجية الواقعة في شمال البلاد تعتبرها القوات النظامية في مالي منطقة استراتيجية جدا، لأنها تعتبر البوابة لها لإعادة السيطرة على مناطق

أغنية باليني لمجيد بكاس وفرقته كناوة بلوز باند رافقتنا في هذه الرحلة الخاصة بالدورة 19 من مهرجان جازابلانكا في الدار البيضاء. تحدثنا مع مدير المهرجان مولاي محمد العلمي عن المواهب الموسيقية الشابة، ومنهم جوتا التي التقيتها في قلب القرية الثقافية التي تحيط بمسارح المهرجان، وحيث يمكن للزائر والمشارك أن يعيش تجربة موسيقية ثقافية مطبخية متنوعة. هيا بنا نلتقي بالفنانة المغربية الشابة

0: كوتا، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا.
0: إذا اليوم نحن موجودون في مهرجان جازا بلانكا، أنت مقيمة في الدار البيضاء وتأتين إلى هذا المهرجان، هذه هي المشاركة الأولى لك كمغنية فيه؟
1: نعم، أول مرة أتيت لي جازا بلانكا. عادة أتي لأرى العديد من الأشياء في هذا المهرجان الدولي والمعروف في المغرب، وأنا فخورة أن ألعب في أرض أجدادي وفي أرضي طبعا بلغتي أيضا.
0: ما الذي يميز هذا المهرجان بنظرك كونك مغنية مغربية وكونك مقيمة هنا؟
1: أظن أن هذا المهرجان يجمع الكثير من الأشياء، يجمع موسيقى عربية، موسيقى انترناسيونال، وموسيقيين لهم درجة عالية في الموسيقى، وأيضا جاز. وأظن أن هو محور جميل أننا نستمع الجاز كنوع موسيقي، لأنه نوع موسيقي كبير وهو مختلط بالعديد من الثقافات الإفريقية والثقافات الشمالية أيضا. وهذا التميز الذي عند الجاز يشبه هذا التميز اللي عند هذا المهرجان، هو التخلط والاجتماع ما بين العديد من الناس.
0: أنت تعزفين على آلات موسيقية متعددة، تؤلفين الموسيقى، تكتبين وتنتجين أغانيك، أنت يعني تؤدينها وتنتجينها في نفس الوقت. أنت مثل هذا المهرجان، يعني مثل موسيقى جاز متعددة ومتنوعة، ولكن إلى أي مدى يدخل الجاز في الموسيقى التي تؤدينها؟ يعني أنت أكثر تميلين إلى الكولد ويف، وهو تيار موسيقي ظهر في أواخر السبعينيات في أوروبا، وهو متأثر بحركة البونك، فكيف يمكن للجاز أن يكون جزء من الموسيقى التي تؤدينها؟
1: الجاز أولا كانت لغة، الجاز هو لغة للتكلم بين العديد من الناس، وهو لغة يأتي من الأندرغراوند ومن الاجتماع الذي ليس هو اجتماع العادي، ولكن هو يشبه النيو ويف. وأظن أن موسيقتي تتعلق بالنيو ويف كما الراي يتعلق بالنيو ويف، كما الموسيقى الشعبية المغربية تتعلق بالنيو ويف. والنيو ويف هي هذه الحركات الجديدة والمتغيرة في الموسيقى التي تعطينا صوت جديد وتقنية جديدة في التكلم بين الناس، والتكلم في سرد أسلوب جديد في المشاكل الشخصية اليومية، والجاز له هذه العلاقة. وأنا قبل أن أقوم بالموسيقى النيو ويف وهذه الأساليب المتعددة، كنت في المعهد ديال الجاز وتعلمت الباتري في الجاز. قمت بالعديد من السنوات في الجاز في بلجيكا، في فرنسا وفي المغرب، وبعد هذا تخصصت في النيو ويف.
0: لماذا هذا النوع الموسيقي تحديدا؟ ما الذي يجذبك إليه؟ يعني فيه نوع من الحزن في بعض الأحيان، نوع من التشاؤم، مع أنه أنت على المسرح لا نجد في أدائك أو في مخاطبتك للجمهور أي تشاؤم، هناك انفتاح أكثر، فما الذي يجذبك إلى هذا النوع من الموسيقى؟
1: العلاقة التي لي بهذه الموسيقى هي علاقة السرد، لأن هذه الموسيقى تشبه الراي، والراي هو ثقافة نغني المشاكل اليومية التي عندنا. وكنت أريد أن أستعمل أسلوب موسيقي سهل، والعديد من الناس يستطيعون أن يفهمون هذا النوع ويتقربون من الآلات الموسيقية ويتقربون من الموسيقى ويحسون بالمشاكل الوضعية التي أحسها. وأظنك في هذا السرد هناك كآبة، لأن دار البيضاء أوسي مدينة جميلة ولكن مدينة كئيبة، وكنت أريد أن أعبر عن هذه الموسيقى.

0: بشكل حقيقي وليس بشكل متصنع أو إكزوتيك أو غريب. أريد أن تكون موسيقتي تشبهني وتشبه عاداتي اليومية وحياتي.
1: وهي تشبه أيضا جيلك، جيل الشباب في دار البيضاء أم لا؟
0: لا أظن تشبه كثيرا الثمانينيات في المغرب وكل هذه الحركات القديمة، لأن الكولد ويف هو ثقافة قديمة جدا، وكنت أريد أن أجدد هذه الموسيقى في المغرب لكي أستعمل أسلوب جديد هنا.
1: يعني هناك حنين إلى هذه الفترة، إلى فترة السبعينيات، ولكن لتجديدها في أسلوب شبابي خاص بك، وتحديداً في أسلوب شبابي مغربي دار بيضائي.
0: دار بيضائي. أظن أن الدار البيضاء هو أكبر موضوع عندي في موسيقاتي بصفة عامة، لأن الدار البيضاء مدينة تعطي العديد من الأشياء الموسيقية، العديد من الأصوات، الغرائب، الأشياء الجميلة أيضا. فكنت أريد أن أستعمل أسلوبا يشبهني ويشبه الجيل الجديد والقديم أيضا. أريد أن يكون أي فالناس كما هما وفي تعددهم ينخرطون لهذه الموسيقى.
1: ولكن ما هي علاقتك أنت بالدار البيضاء كمواطنة في هذه المدينة، ولكن كموسيقية أيضا وكشخص يتفاعل؟ يعني عندما يكون الإنسان فنان تكون النظرة إلى المكان الذي يحيط به أو يعني إلى محيطه نظرة فيها حساسية معينة، فيه دقة ملاحظة معينة، فما هي علاقتك بهذه المدينة من وجهة نظر غوطة؟
0: من وجهة نظر غوطة عندي علاقة عائلية لهذه المدينة، لأن في عملي أنا أشتغل عندي دار النشر وأؤلف الكثير من الكتب وأعمل بالجرافيك ديزاين للثقافة المغربية والعديد من الأشياء مثل هذا، وتخصصت في هذه الأشياء لأن أنا أتيت من عائلة مهمة في الدار البيضاء، هي عائلة حاربت المقاومة ضد الاستعمار، جدتي وجدودي شاركوا ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان في المغرب وفي الدار البيضاء، وأنا بيضاوية من 6 أو 7 جينيراسيون من قبل، وكانوا عندهم واحد فصاحة النطق وفصاحة الكلمات، وفي الكلمات بالدارجة استعملت هذا الأسلوب وأخذ العديد من الجمل التي جدتي كانت تستعملها، وهي أتت من هذه القرون اللي عندها واحد الفصحى، واحد الأسلوب الجميل كثيرا، وهو أسلوب يتعلق بكيف أستطيع أن أقول مقالة أو قصص بأسلوب حر وكزاوي. هي العلاقة التي لدي بهذه الموسيقى، وهي الاختيار اللي عندي أتكلم بالمغربية الكزاوية، مش بالمغربية المراكشية ولا أسلوب آخر، ولكن الكزاوية حرة، لأن كنت أريد أن أقوم هذا لجدتي. وكلمة غوطة هي امرأة تستطيع أن تقوم بالعديد من الأشياء، وهي كلمة عريقة وقديمة أتت من المقاومة في هذه السنون.
1: يعني أنت اسم على مسمى نستطيع القول، وربما نتوقف عند كلمة استقلالية، يعني أنت إنسانة مستقلة وفنانة مستقلة، ومن هنا يأتي هذا العمل على الموسيقى من كل الجوانب، إن كان ناحية الكتابة كما ذكرنا، من ناحية التأليف الموسيقي، من ناحية الإنتاج. أليس صعبا عليك أن تكوني الشخص الوحيد الذي يقوم بكل هذه الأشياء؟
0: لا أظن، لأن لما تحبين شيئاً تقومين بها بكل المشاكل التي في هذه الشيء وكل الحب الذي تستطيعين أن تقومي في هذا العمل، وفي عملي في دار النشر التي عندي أقوم بكل أشياء أيضاً. مش مشكل، كزاوية يستطيعون أن يقوموا بكل الأشياء.
1: طبعا دار البيضاء هي المكان الذي تعيشين فيه، يعني من ناحية الجغرافيا ولكن أيضا من ناحية الانتماء العاطفي. ذكرت الراي أكثر من مرة، يعني الراي وانفعالات الراي تؤثر بك أكثر من أي نوع موسيقى آخر؟
0: أظن في أسلوب الكتابة نعم ولكن ليس في التفكير، لأن في أسلوب الكتابة هناك سانتيتيزور الذي استعمله، والآلات الموسيقية الإلكترونية التي استعملها هي الآلات ديال الراي. لماذا؟ لأن في تلك السنوات في الراي كانت أرخص آلات موسيقية نستعمله like la boîte à rythme les synthétiseurs Yamaha synthétiseurs اللي نستعمله في العراسات etc. هي vraiment آلات موسيقية سهلة وأي واحد يقدر يستعملها، وكنت أريد أن أستعمله شيئا سهلا وعلى المتناول لكي أحلم أن الناس يستطيعون أن يقومون أيضا بالموسيقى بشكل سهل. الراي عنده هذه الثقافة ديال لا فاسيليتاسيون ديال الآلات الموسيقية،
1: يعني سهولة استخدام الآلات الموسيقية.
0: نعم.
1: ما هي الصعوبة التي تواجهينها كونك فنانة شابة تبحثين عن نفسك من خلال الموسيقى وتحاولين أيضا أن تشتغلي إلى جانب الإنتاج الموسيقي، لأنه وحده الإنتاج الموسيقي لا يمكن أن يكون كافيا لك لكي تعيشي؟ هل هناك صعوبات معينة تواجهك؟
0: أظن الصعوبة، أكبر صعوبة هي كوني امرأة وليس رجل، لأن نحن في مجتمع رجولي وصعب للمرأة، ولما أشتغل في كل هذه الميادين يظنون أن ماذا أفعل ليس جيد لأنني امرأة أو ليس بروفيسيونال، ولكن أنا كأعزف الموسيقى هذه 18 عام دابا وبروفيسيونال من 15 عام، وقريت درت يونيفرسيتي 7 سنوات ودكتورة موسيقية، ولكن رجل سيقول لي لا أنا رجل أفهم كثيرا منك لأنني رجل. أظن هي الصعوبة الوحيدة، لو في كل الميادين كانوا يتقبلون عمل امرأة على نفس القيمة كعمل رجل، أظن أن العديد من النساء لن يكون لهم مشكل بالعمل وفي الحياة.
1: وهل تغنين هذا الموضوع تحديدا، موضوع المرأة؟
0: لا أريد أن أغنيه لأنه مشكل، أنا لا أغني المشاكل، أغني مشاكلي الشخصية، ولكن لا أريد هذا، لأن إذا غنيت هذا سأعطي قيمة وأعطي البلاصة أكثر، more places for this problem and so I think men have more space for than me. I don't need more space for him.
1: يعني تقولين إنه إذا غنيتي هذا الموضوع أو كتبتي عن هذا الموضوع ستعطين مكانة أكبر لهذه المشكلة في المجتمع، وستعطين الرجل مكانة أكبر أيضا، وهو أساسا عنده المكانة في المجتمع. ربما في نهاية حديثي معك جوتا، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهينها إلى شباب عمرك يريدون ربما أن يشتغلوا في عالم الموسيقى ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا أو يخافون من شيء ما؟
0: أظن أن الخوف هو أصعب شيء، إذ يحبون الموسيقى يقومون بها، ولكن الخوف كان في جميع الميادين، وقم بالأشياء التي تحب. المحرك للثقافة هو الحب، حب الآخرين وحب ماذا تقوم كعمل، ولكن إذا كان المحرك للموسيقى هو النفس أو الإيغو أو أشياء سلبية أو أريد أن أكون مثل أو أفضل، أظن أنه ليس أسلوب صحيح للموسيقى، لأن في العالم الموسيقي هناك العديد من التعب، هناك سنوات الاشتغال، هناك العديد من الأشياء، وهو محرك ضعيف للقيام بهذا. أكبر محرك هو حب الموسيقى والاشتغال.
1: جوتا أنا أشكرك وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا.
0: شكرا.
1: وننهي هذه الرحلة الخاصة بالدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأغنية لجوتا الفنانة المغربية الشابة تحمل عنوان كولد سين أو مشهد بارد. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: من 15 من أيار مايو إلى 31 من تشرين الأول أكتوبر يحتفي موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمنطقة المتوسط المتنوعة والحيوية والمعاصرة. في البرنامج أكثر من 500 فعالية من عروض وحفلات موسيقية ونقاشات وأفلام وفنون الطهي. مزيد من المعلومات على الموقع saisonmediterranee2026.com بالتعاون مع فرانس ميديا مون. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور سوريا، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس أوروبي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. فما أبرز الصفقات التي تم توقيعها بين الطرفين، وما الدور الذي تلعبه فرنسا في إعادة إعمار سوريا، وماذا عن إعادة فرنسا لدمشق أموالا مجمدة كانت تعود لعائلة الأسد؟ وفي حلقتنا أيضا، حلف شمال الأطلسي يختتم قمته في أنقرة على وقع عقود للأسلحة بعشرات مليارات الدولارات. ما تفاصيل التعهدات الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري، هذه الزيادة التي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية، وما تفاصيل منتدى الصناعات الدفاعية المصاحب للقمة. وفي القسم الأخير من حلقتنا، شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعلن تسجيل ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة تجاوزت 1800%، وذلك نتيجة زيادة كبيرة في مبيعاتها من الرقائق الإلكترونية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى استفادت سامسونج من ندرة الرقائق في الأسواق، وكيف أثر ذلك على أسعار تلك الرقائق، وما حجم المنافسة بينها وبين شركات أخرى تبيع الرقائق الإلكترونية، لا سيما إنفيديا وجوجل الأمريكيتين؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بضيفنا في الاستوديو، علي حمود، باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية، أهلا بك معنا. ومعنا مباشرة من أنقرة عبد المطلب أربة، أستاذ في الاقتصاد السياسي، أهلا بك معنا. وينضم إلينا من دمشق ألان أتاسي، مستشار مالي سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية ومرافق للوفد الرسمي الفرنسي إلى دمشق. ألان أتاسي، أهلا بك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. أنت رافقت الرئيس ماكرون في زيارته إلى سوريا، الصحف الفرنسية تتحدث عن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بين فرنسا وسوريا، كيف تقرأ هذه الزيارة وما أهميتها اليوم لسوريا بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات الدولية؟
2: أهلا وسهلا شادا، شكرا للاستضافة، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. طبعا أكيد هاي الزيارة كانت زيارة تاريخية، لأنه لأول مرة من 2009 يأتي رئيس فرنسي إلى العاصمة دمشق. آخر رئيس أتى إلى سوريا كان الرئيس نيكولا ساركوزي بال 2009، وبعد ذلك لن يأتي أي من الرؤساء الفرنسيين، كان فرانسوا أولاند أو إيمانويل ماكرون. اليوم هاي زيارة كمان إيمانويل ماكرون عندما أتى إلى سوريا لن يأتي فقط كممثل الجمهورية الفرنسية، ولكن أتى أيضا كممثل للاتحاد الأوروبي.
1: عبد المطلب أربة، ما الأهمية الاستراتيجية اليوم لسوريا بالنسبة لفرنسا وأوروبا اليوم في ظل الحرب في الشرق الأوسط؟
3: تحية لك ولضيوف الكرام. حقا نحن في تركيا رحبنا وقدرنا هذه زيارة ماكرون كممثل الاتحاد الأوروبي في الحقيقة لأول مرة طبعا على سوريا. هذه الزيارة في الحقيقة من حيث التوقيت لها دلالات، ولذلك نحن نثمن في الحقيقة رحبنا بها، لأن حقا يعني هذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي ولو كان على مستوى طبعا فرنسا، هناك أصبح نوعا ما الاعتراف العملي. هذا في الحقيقة شيء مهم جدا، يعني زيارة ماكرون هي في أدت إلى يعني تسمية زيارة بأن هناك اعتراف عملي من قبل دولة أوروبية لها عضوية في اتحاد أوروبي. لذلك هذه المبادرة هي مهمة جدا من هذه الناحية، وأيضا لها دلالات طبعا اقتصادية في الحقيقة. يعني ماكرون هو جاء في الحقيقة طبعا كان يحمل معه وفود تجارية كبيرة جدا، ولذلك نعرف أنه يريد أن يعني يدمج دولة سورية الجديدة بالاقتصاد المالي العالمي. إذن هناك في الحقيقة هدفين رئيسيين كانت وراء هذه الزيارة: إدماج سوريا سياسيا للنظام العالمي سياسيا، وأيضا إدماج سوريا اقتصاديا للنظام المالي العالمي. إذن حقيقة يعني الزيارة هي مهمة جدا طبعا من حيث التوقيت. طبعا يعني هو زار سوريا بعدها طبعا أكمل زيارته إلى إسطنبول إلى أنقرة طبعا يعني حلف الناتو في الحقيقة. يعني ربط هذه الزيارة باجتماع حلف الناتو في أنقرة في الحقيقة أيضا يعني أضافت قوة وثمنت الزيارة في الحقيقة. لذلك نحن حقيقة يعني رحبنا، لأن سوريا تحتاج الآن أكثر من استقرار سياسي، سوريا تحتاج إلى استقرار الاقتصادي. ونحن نعرف أن هناك قاعدة اقتصادية، يعني الاقتصاد يحتاج إلى استقرار سياسي، لكن في سوريا حاليا في الحقيقة استقرار سياسي يحتاج إلى اقتصاد استقرار اقتصادي. سوريا طيب. تحتاج إلى الاقتصاد، ولذلك حقيقة يعني ماكرون مع وفد كبير واهتمامه نعم. بهذه الدرجة مرحبة جدا نعم. وحقيقة يحتاج إلى الشكر والتقدير يعني.
1: نعم. علي حمود، يتحدث ضيفنا عن حاجة سوريا لاستقرار سياسي واقتصادي، ولكن لا ننسى أيضا ظرف هذه الزيارة. هناك مخاطر في البحر الأحمر وتوترات تطال مضيق هرمز. إلى أي مدى كان ذلك دافعا لفرنسا للتوجه إلى سوريا التي يتم الحديث عن أنها يمكن أن تكون ممرا يربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا؟
4: تحياتي لك ولجميع المشاهدين وللزملاء الكرام. اولا هذه الزياره هي زياره تاريخيه، تكلم عنا الزميل انه من تقريبا عقد ونصف لم يتم تتم زياره بهذا الشكل، وهي عن رئيس دوله اوروبيه وبتحدد شكل العلاقه اليوم الأوروبية مع الدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وبقيادة اليوم، والزيارة جاءت بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع. أكيد من ضمن أبرز المباحثات اللي كانت موجودة على الطاولة اللي بنتكلم عنها هي البنية التحتية، يعني إعادة تأهيل البنية التحتية، هي من ضمنها سكك الحديد، الطرقات التي تربط تركيا بسوريا بالأردن بالخليج، ولا يكون تقريبا النقل أو التجارة بين أوروبا والخليج أقرب، وهذا بيساعد كمان على النمو الاقتصادي بقلب سوريا. ومن ضمن هذه الإصلاحات كمان إصلاحات الطاقة والكهرباء، وكمان دمج النظام المصرفي الموجود المالي بالنظام المالي العالمي. كل هذه الأمور هي من ضمن المباحثات التي جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقيادة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مع التركيز على القطاع الصحي والنقل الجوي والموانئ. خاصة كان موجود في زيارة رئيس سي جي ام وتوتال انرجي لتطوير اكيد الموانئ والنقل الجوي وحتى قطاع الطاقة، وتشجيع المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في دولة تعرضت لانتهاكات كبيرة، ويقدر البنك الدولي والأمم المتحدة بخسائر تتعدى 250 إلى 400 مليار دولار، والبعض يعتبرها 500 مليار دولار بسبب إذا قمنا بتأهيل المدن الصناعية والخدمات الاجتماعية. فهذه كلها أكيد من ضمن المباحثات التي جرت،
1: وهذا ما سيخبرنا عنه بالتفصيل ربما ألا أتاسي. نتحدث عن الشركات الفرنسية التي كانت حاضرة بقوة مع ماكرون، شركات ممرات بحرية، شركات طاقة. ما أهم الصفقات التي وقعتها فرنسا مع سوريا؟
2: لازم نعرف أن هي زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون تأتي بعد زيارة انعقدت بشهر 10 بواحد 10 2025، أتينا مع أكثر من 40 شركة فرنسية. كانت طبعا زيارة استطلاع يعني لسوريا، وهلا 90% من الشركات التي اتوا معنا بشهر 10 جاءوا ايضا من 3 ايام ووقعوا مذكره تفاهم. يعني من 3 ايام صار في توقيع اكثر من 22 مذكره تفاهم بين شركات فرنسيه والشركات السوريه او الدوله السوريه. طبعا من ابرزهم شركه سي ام اس جي للمرفأ اللاذقية، كانوا اوريدي مستثمرين 200 مليون يورو، هلا زادوا استثمارهم ل 400 مليون يورو وطوروه بقطاع ثاني اللي هو قطاع النقل الجوي كمان مع هيئه الطيران السوريه. في كمان شركه تاليس اخذت كمان كل مشاريع السينياليزاسيون ايريان تبع مطارات دمشق وحلب، وكمان شركه ايربوس وقع كمان مذكره تفاهم لبيع اكثر من 8 طيارات لشركه الطيران السوريه. وفي شركة كمان اسمها نوفا كامب كمان كانت معنا بشهر 10 وقعت كمان مذكرة تفاهم لتحليل تحليل المياه الصرف الصحي بمدينة حمص. وشركة كمان لامخيمغي ناسيونال اللي هي مختصة بطباعة الأوراق الباسبور، يعني الأوراق الإدارية للباسبور والهويات، كمان وقعوا مذكرة تفاهم. وبعدين صار في كمان مذكرات تفاهم تانيين يعني مجال الصحة مثلا مع إكسبرتيز فرانس، أو مجال كمان الثقافي. شفنا أنه أنكلير لوجندر اللي كانت مستشارة رئيس الجمهورية ميريل ماكرون مختصة بالشرق الأوسط أتت اليوم كرئيسة الانستيتيو دو موند عرب
1: معهد العالم
2: العربي، المعهد العالي العربي، ورجعوا أكثر من 22 قطعة أثرية كانت لسوريا كان عاروها بال 2010 مشان يحتفظوا فيها الفرنسيين لبينما تهدى الوضع بسوريا. صار في تعاونات يعني بكل القطاعات. وشفنا كمان يعني اهتمام كتير كبير من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عندما أتى. أول ما وصلنا على الشام الساعة 7:30 ذهبنا إلى قصر الشعب بقاسيون، وبعدين نزلنا على الشام القديمي تجول الرئيس إيمانويل ماكرون مع السيد أحمد الشرع، ذهبوا إلى المسجد الأموي ووقع حتى الرئيس إيمانويل ماكرون بسجل الزوار، وبعدين تمشينا بالشام القديمي وتعشينا كمان بخانة سعد باشا. وبعد ذلك عدنا إلى الفور سيزن، كان في تجمع من مدراء شركات فرنسيين وسوريين بالفور سيزن، حكوا مع بعض، وتاني يوم بعدين صار في المؤتمر الصحفي بقصر الشعب وتوقيع يعني مذكرة التفاهم. بقى شفنا اهتمام كتير كبير من الرئيس من المكرون. يعني
1: حتى هو فقط أنك تتحدث عن الجولات التي قام بها رئيس ماكرون مع رئيس أحمد الشرع، لا ننسى أننا شهدنا توتر أمني، شهدنا انفجارين بالتزامن مع هذه الزيارة، توتر الوضع الأمني، كيف أثر على ثقة الوفد الفرنسي الحاضر إلى سوريا؟ إلى أي مدى كان هناك تخوف تردد، أم أنه كان هناك تفهم بأن الوضع الأمني في سوريا لم يستقر بعد 100%؟
2: صراحة التفجيرين اللي صاروا بالعكس صار في عندهم انعكاس إيجابي بالنسبة للدولة السورية ولسوريا بشكل عام، لأنه نحن عندما يعني تركنا الفور سيزون وذهبنا إلى القصر للمؤتمر الاقتصادي بعد بشتل ساعة صار في تفجيرين جنب وزارة السياحة يعني قريب من الأوتيل فور سيزون. والتفجيرات اللي صاروا ما كانوا تفجيران هدفهم الأذى، كان هدفهم بس زعزعة الاستقرار يعني. واصلا اليوم يعني هلا اليوم بدمشق لقطوا 8 يعني من خليه داعش اللي هني كانوا عم نفذوا يعني هالتفجير. وبالتالي بالعكس شفنا انه راسا بعد شيء هيك ربع ساعه بعد ما صار في الانفجار راسا الرئيس ماكرون صرح وقال نحن لن نوقف البرنامج تبعنا رح نكمل فيه. وشفنا كمان امبارح باجتماعات الناتو بانقره حتى الرئيس دونالد ترامب حكى عن الانفجار وقال انه من سنتين حتى واشنطن صارت كمان بلد امن، يعني كل العواصم العالم الصيفي احيانا كمان زعلت.
1: نعم عبد المطلب أربا، اليوم لا نخفي بأن هناك نوع من النفوذ التركي الاقتصادي في سوريا، لا سيما بعد سقوط النظام السابق. حضور فرنسا اليوم بقوة إلى دمشق مع شركات كبرى، هل هي محاولة لرفض من قبل فرنسا لترك الساحة السورية لدول منافسة لها لا سيما تركيا مؤخرا؟
3: يعني هذه الحقيقة يجب أن نعترف بها في الحقيقة. حضور طبعا فرنسي، حضور سياسي الاقتصادي الثقافي السابق على سوريا، هذا كان شيء معروف معترف في حقيقة، لكن فرنسا نوعا ما تأخرت في الحقيقة. هناك نعرف حضور الآن الصيني، التركي، السعودي، قطري، إماراتي، في الحقيقة حضور قوي جدا على مستوى السياسي والاقتصادي.

0: هناك عدم وصية فرض ضغوطات سياسية سورية على لبنان، يعني فرنسا هنا تستطيع أن تلعب دورا في الحقيقة قويا، وأن تركيا في الحقيقة هي مهتمة بهذا الأمر ولا تسمح لسوريا أن تضغط على لبنان سياسيا. لذلك يعني حضور حقيقة حضور فرنسي سياسيا هو يفيد لاستقرار الدول لاستقرار الدولة السورية الجديدة، وهذا ما في الحقيقة كل أطراف تريد ذلك. نعم تركيا هي خدمت، هي متواجدة يعني اقتصاديا سياسيا ولا حدود طبعا مع سوريا، وكان هي كانت تعاني من الكيانات الإرهابية المسلحة وكانت تهاجم على تركيا، ونعرف الخسائر السابقة هنا لا أسمح الوقت حتى نذكر بها. لكن نعم فرنسا تريد أن تستعيد حضورها السياسي الاقتصادي، وأنا أرى أن فيها فائدة لدولة سورية، وأيضا لو كان هناك أيضا حقيقة دورها في تحقيق الأمن والعلاقة المتفاهمة بين سوريا ولبنان، هذا أيضا سيكون كدور لبنان دور فرنسي قوي جدا. كل هذا في الحقيقة سيفيد إلى المنطقة سواء كان لبنان أو سوريا، كل دولة الآن يعني تحترم سيادة سوريا ولبنان، وهذا ما نتمناه في الحقيقة، ولذلك يجب أن يكون دور فرنسا فعال في المنطقة.
1: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأول من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر ألان أتاسي، مستشار ماري سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية ومرافق للوفد الرسمي الفرنسي إلى دمشق. ألان أتاسي حدثنا مباشرة من دمشق. ننتقل الآن إلى القسم الثاني واختتام أعمال حلف شمال الأطلسي في أنقرة على وقع صفقات للأسلحة بعشرات مليارات الدولارات. علي حمود، في قمة حلف الأطلسي هذا العام يتم الحديث عن تحول سيشهده الحلف من تكتل دفاعي تقليدي إلى شبكة أمنية موسعة تعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على بنية تحتية متطورة. كيف تقرأ هذا التحول وما هي إمكانية تحقيقها اليوم؟
2: هلا من الطبيعة التحولات بال 2026 مختلفة، حتى بالسياسي بس نتكلم عن النفوذ السياسي، بس نتكلم عن الصناعة الدفاعية وأهمية التكنولوجيا حتى في هذه الصناعة، لا هي اللي رح ترسم النظام الاقتصادي العالمي والتوازنات الدولية في المستقبل. فأكيد هذه القمة جاءت كمان فيها تحولات مختلفة، يعني منذ حرب الباردة حتى الآن، ورغم أنه كان يعني تكلم الرئيس ترامب عن التفاؤل والدعم، ولكن ممكن على الإعلام كان هناك دعم لدول الناتو أو محاولة لدعم الرئيس ترامب، لكن بالحقيقة هناك عدم انسجام وتخلي أوروبي عن دعم الرئيس دونالد ترامب، خاصة بالتوترات الجيوسياسية بين إيران وأمريكا. وهيدي القمة بتيجي كمان بحرب موجودة اليوم عم تتفاقم بين أوكرانيا وروسيا، ومخاوف أوروبية من تطور هذه الحرب الروسية الأوكرانية. عوضا عن ذلك يعني هذه المنطقة الآن تشهد تطورات إيجابية ممكن تكون أو سلبية، وخاصة شهدنا أنه ب 48 ساعة اللي مضت تخلي ورجوع إلى مذكرة MOU Memorandum of Understanding بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية،
1: ذكرت التفاهم بين إيران
2: والخوف من التنافس الصيني أو التقدم الصيني كان عسكريا ولا اقتصاديا.
1: هل التحول اليوم في هيكلية حلف الناتو ضرورة؟ هل هو أمر مستعجل اليوم لهذا التحول؟
2: هو كان البرنامج يعني من هلا ل 2030 إجبار هذه الدول برفع 5%
1: انفاق
2: من
1: الإنفاق
2: العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أكيد قرار كان ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لتقاسم الأعباء مع أوروبا أو مع أعضاء الموجودين بحلف الناتو. ومن ضمنهم أكيد توجهوا إلى الكثير من الأمور، يعني التعاون كوريا الجنوبية مع أوروبا للصناعة للمعهد أو الـ NSDIF لتطوير الصناعات العسكرية والسبرانية وحتى الطائرات المسيرة والأمور الدفاعية اللي ممكن تطور يعني الدفاعات.

0: نادو.
1: عبد المطلب أربا، في ظل ما يحصل من النقاشات التي تحصل داخل الناتو، وتحدث علي حمود عن الضغوط الأمريكية على أوروبا لزيادة انفاقها العسكري، هل يعد ذلك، كيف تقرأه، إعادة توازن داخل حلف الناتو أم بداية مرحلة تراجع للقيادة الأمريكية للحلف وربما عودة لسياسة العزلة التي تبعتها الولايات المتحدة في السابق؟
2: يعني في حقيقة هذه المرة يعني هذا الاجتماع حلف ناتو في أنقرة من حيث السياق التوقيتي والمكان في العقل له دلالات واضحة جدا، ونعرف أن هناك طبعا حرب روسي أوكراني الذي أتعب المنطقة خاصة دول الاتحاد الأوروبي متأثرة للغاية، وهناك طبعا حرب إيران مع إسرائيل وأمريكا، وهناك تصاعد في الشرق الأوسط، وطبعا الخطر الصيني الاقتصادي الذي الآن سيهيمن على العالم. يعني هناك في الحقيقة مشاكل، معاناة، تغيرت المصطلحات والمفاهيم والمعادلات، موازنة النظام العالمي السابق حتى حالي، وفي الحقيقة بدأ يعاني في استمرار هذه المعادلة، لذلك الآن تغيرت الموازنات، وأمريكا بدأت تتعب في الحقيقة أن تحمي الدول الأوروبية في حمايتها، ورأينا هناك عجز الأوروبي نحو روسيا 3-4 سنوات في حرب أوكرانيا الروسي، وترامب واضحا في الحقيقة من أحد أسباب رئيسية لمشاركة لحلف الناتو هذه القمة في أنقرة، وعلى أساس كان يأتي ويضغط على الدول الأوروبية على أساس أن يرفعوا يعني ميزانيتهم من 1.5 إلى 3 حتى إلى 5 طبعا في 2035. لذلك هو لا يريد يتحمل، وعلى الدول الأوروبية أن تهتم حقيقة في تطوير صناعتها الدفاعية، ونعرف أن أوروبا هي مركزة على صناعة التكنولوجيات والتقنيات، لكن هي أهملت الجانب العسكري والصناعي الدفاعي. لذلك ترامب واضح أنه قال أنا لا أستطيع أتحمل على الدول الأوروبية أن تشارك في تكلفة هذه الفاتورة. لذلك كان هناك طبعا مناقشات حادة، وأيضا مفهوم الأمن تغير حاليا. يعني سابقا كان الأمر مبني على الدبابات وعدد الجنود، دول في الحقيقة الآن تغيرت هذا المفهوم، بدأ يتشكل هذا المفهوم من طبعا الذكاء الاصطناعي، الطائرات المسيرة، الأمن السيبراني، الفضاء، إشباه المواصلات، سلاسل الإمداد، سرعة الإنتاج الصناعي، دبابات، مسيرات، يعني حقيقة درونات، غير ذلك. إذن يعني تغير المفهوم، لذلك على الدول الأوروبية أن تشارك إلى حلف ناتو بكل قوتها على مستوى طبعا الصناعة والعسكر غير ذلك. هذا ما ناقشه، وهذا ما برز أهميته في هذه في هذا الاجتماع. لذلك رأينا هناك الاهتمام كان على الصناعة الدفاعية حقيقة، كان هناك منصات وفورم ومشاركات على مستوى رؤساء وشركات وزعماء وقادة الجنود عسكر غير ذلك. الشغلة الرئيسية كانت في هذا الاجتماع في الحقيقة التركيز على صناعة دفاعية وإشراك دول أعضاء كلها حول تطويرها وتقديمها، على أساس تكون هناك كلمة موحدة قوية نحو الخطورة الصين وروسيا غير ذلك. هذا ما تم إنجازه في هذا، وتم هناك أكثر من 50 مليار دولار من الصفقات، وهذا في الحقيقة سيكون لصالح حلف ناتو وتؤمن من أمنها المستقبلي.
1: علي حمود، تحدث ضيفنا عن إهمال تم من قبل الدول الأوروبية على الإنفاق الدفاعي، لكن لا ننسى أيضا ميزانيات الدول الأوروبية، ويتم بطريقة معينة إلزام هذه الدول بزيادة الإنفاق. هل هذه الضغوط من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف هذه الدول اقتصاديا، أم على العكس ازدهار الصناعات الدفاعية الأوروبية أمام الولايات المتحدة وربما دول أخرى مصنعة للأسلحة؟
3: هلا من الطبيعي يعني الصناعات الدفاعية اللي بتتمثل اليوم بحتى تطور الذكاء، يعني الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العسكري أو خلق سلاسل إنتاج بالتعاون مع كوريا الجنوبية وصواريخ جديدة، وخاصة أنه صار في أمين العام تبع حلف الأطلسي مارك روتي عقد كتير من العقود لحتى زيادة الإنتاج العسكري. زيادة الإنتاج العسكري أهميته إذا كان في هناك دول تشتري، يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية عندها شركات مثل لوك هارت مارتن وغيره اللي بتنتج الـ F-35، أكيد هذه الشركات تنتج الكثير يعني وبتفوت كتير من الإيرادات على الدولة الأمريكية. لكن إذا كان هذا الإنتاج فقط لي يعني وهذا الذخائر لوضعها في حرب أو استنزافها في حرب مثل حرب أوكرانيا وغيرها تكون عبء وكاهل على الميزانية العامة لكل دولة.
1: ولكن هذا ما يطالب به ترامب أيضا
3: أكيد. بس لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الأول للأسلحة في العالم التي تبيع لكل الدول في العالم من ضمنهم أوروبا. وفاتورة أوكرانيا في ارتفاع يعني بالنسبة للمتحدة الأمريكية. عوضا عن ذلك حرمان الاتحاد الأوروبي من الغاز والنفط الرخيص الروسي بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وتكلفته الهائلة على كاهل المواطن والميزانية العامة والعجز في الميزانية في الدول الأوروبية. حتى بدأنا نتكلم عن فوائد على الفوائد على الدين العام تتعدى 90 مليار يورو ببلد مثل فرنسا. فأكيد والمصدر الأول اليوم إلى الغاز السائل أو للنفط الصخري هو الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا. فأكيد المستفيد الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية والخاسر هي أوروبا والشعب الأوروبي.
1: نعم عبد المطلب أربا، قبل أن نختم هذا القسم لا ننسى الدور الأكبر الذي تلعبه تركيا في حلف الناتو وتحديدا في هذه القمة الأخيرة. هل يعود نفوذ تركيا اليوم إلى موقعها الجغرافي تحديدا في ظل الإشكالات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، أم إلى أيضا إلى قدراتها العسكرية واستثماراتها الدفاعية مؤخرا؟
2: إن حقيقة ما ذكرتم من كل هذه الميزات تركيا الآن يعني تستفيد في الحقيقة من كل ميزاتها. تركيا دولة شرقية والغربية في الحقيقة، هي لها علاقات متوازنة مع روسيا، تستطيع أن تلتقي بروسيا في كل آن وتلتقي بزيلنسكي في نفس الوقت. تركيا لها علاقات مع إيران، مع جمهورية قوقاز، مع أمريكا، مع أوروبا، مع الشرق الأوسط خاصة العالم الإسلامي. لذلك تركيا يعني اللغة الدبلوماسية في الحقيقة هي قوية. تركيا تتمتع من هذه القوة الدبلوماسية، تستطيع أن توزن وتجمع الأطراف متنازعة وتواصل اللغة الدبلوماسية، وهذا في الحقيقة ميزة تركيا تتمتع بها. هذا أولا. ثانيا طبعا موقع الجغرافي في الحقيقة هذا يعطيها فرص ما يتعلق طبعا بإمدادات النفط وأنابيب وخطوط غير ذلك. هذا إذن تجعل تركيا حقا لها دور مهم. وثالثا يعني تركيا طبعا لها علاقة بالعالم الإسلامي حقا، علاقات تاريخية الأخوية الثقافية هذا شيء معروف، تستطيع أن يعني تتواصل بهم في كل. وأيضا تركت تركيا يعني الثقة في الحقيقة عند كل أطراف. إضافة لكل هذه الميزات طبعا لا ننسى يعني تقدم في آخر 20 سنة، تقدم تركيا على مستوى الصناعة الدفاعية أصبح شيئا ملحوظا واضحا، ورأينا في هذا القمة تم هناك معارض ومسابقات وصفقات. تركيا الآن يعني بدأت تلفت نظر في هذا الجانب، ورأينا هناك إقبال من قبل دول حلف ناتو حول مشاركة طلب إشراكها في صناعة وتطوير هذه الصناعة. لذلك تركيا نعم قويا صناعي في صناعة الدفاع، وقويا من حيث طبعا القوة العسكرية يعني الهائلة في الحقيقة بالدرجة الثانية في حلف ناتو، قرابة 1 مليون يعني جندي متدرب وجاهد في الحقيقة. إذن قوة البشرية العسكرية، إضافة عليها قوة الصناعة الدفاعية، إضافة عليها طبعا القوة الناعمة التركية وقوة طبعا اللغة الدبلوماسية يعني وموقع الجغرافي. نعم. كما تفضلتم لو جمعنا كل هذه النقاط هي في الحقيقة تجعل تركيا يعني لها ميزة في حلف ناتو، وأصبحت تشكل وزنا وثقلا في حلف ناتو. وما صرح به ترامب وحقا يعني ودول أوروبية، لكن تركيا تريد أن تشرك هذه خبراتها وقواتها مع أعضاء وتكون كلمة موحدة حتى تؤمن المنطقة كلها.
1: علي حمود، كيف تقرأ دور تركيا، وهل توافق عبد المطلب أربا بهذا الدور الكبير الذي لعبته في القمة الأخيرة للناتو؟
3: لنكون موضوعيين، تركيا تحولت من زيرو بوليسي بالسياسة إلى لاعب تدخل في الحرب السورية، والآن نرى أن تركيا ترجع إلى سياسة الزيرو بوليسي، أي علاقات ممتازة مع الجميع متوازنة مع عدم التدخل في شؤون أو سيادات الدول. وهيدا أكيد بيساعد تركيا على النمو وعلى قدرتها بالإنتاج، حتى قدرتها بالإنتاج العسكري والدفاعي. تركيا اليوم من البلدان التي يعني مصدرة إلى الأسلحة، إن كانت إلى أوكرانيا إلى أفريقيا إلى الكثير من الدول، فهي أكيد هذه الصناعات الدفاعية تستفيد منها الخزينة التركية، وأكيد وجودها على علاقة مع جميع هذه الدول، خاصة تكلم عن دول هي يعني من الشرق إلى الغرب، على يعني بحسب الوضع الجيوسياسي الحالي تركيا لاعب أساسي أكيد بالمنطقة.
1: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر عبد المطلب أربا، أستاذ في الاقتصاد السياسي. عبد المطلب أربا حدثنا مباشرة من اسطنبول. في القسم الأخير من برنامجنا نتطرق إلى إعلان شركة سامسونج الكورية الجنوبية تسجيل ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة تجاوزت 1800%، وذلك طبعا نتيجة زيادة كبيرة في مبيعاتها من الرقائق الإلكترونية. للحديث عن تفاصيل هذه الأرباح ينضم إلينا مباشرة بشار الكيلاني، مؤسس AI 360 للابتكارات ومتخصص في الاقتصاد الرقمي. أهلا بك معنا بشار الكيلاني، ما الذي يفسر هذا الارتفاع القياسي في أرباح سامسونج اليوم؟
0: حقيقة هو الطلب المتزايد على الرقائق، خاصة الرقائق الذاكرة أو الميموري تشيبس، وواضح أنه تستخدم في بناء مراكز البيانات الكبرى من قبل إنفيديا والشركات الأخرى مثل جوجل. لكن أعتقد الخبر المهم اللي اليوم لازم نحكي فيه ما دام نحكي عن موضوع الرقائق هو الطرح الأولي لأسهم الشركة الكورية المنافسة لسامسونج SK Hynix في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، طرح أولي ب 26.5 مليار دولار، وهو الطرح الأولي الأكبر لشركة أجنبية في وول ستريت. والآن ما بينهما، ما بين سامسونج و SK Hynix، هناك 80% من السوق العالمي لرقائق الذاكرة اليوم محصور في تركيا، في كوريا الجنوبية.
1: نعم علي حمود، هل تعكس هذه الأرباح الكبيرة التي حققتها سامسونج قوة أداء الشركة، أم أنها نتيجة مقارنة مع فترة سابقة كانت ضعيفة لدى سامسونج في السنوات الماضية؟
3: طبيعي تعدي أرباح سامسونج 1810.3% وارتفاعها من 20.3 مليار يوان إلى 93 مليار يوان، ثلاث أضعاف من السنة 25 إلى 26، بعد ما كانت يعني قبل 23-24 كانت أشبه مواصلات عند أزمة. هذا بدل على نجاح هذه الشركة، خاصة هي التي تتميز بحفظ الذاكرة وليس معالجة الذكاء الاصطناعي، مثل مثلا انفيديا تعالج الصور التي تهيمن على 80% من هذا السوق، جوجل مثلا تعالج أمور سحابية مختلفة، وسامسونج الذي تكلم الزميل أنها منافسة، يوجد شركة سكاي هينكس منافسة لها، هي تتميز بحفظ الذاكرة. وبسبب اليوم الحاجة الماسة لجميع الدول بالعالم إلى حفظ هذه البيانات والاستثمار الضخم في هذه البيانات والطلب والشح حتى في المعروض لرقائق الـ HBM، وصل الأسعار إلى أسعار أو خيالية، وحتى الآن هناك يعني العرض كبير والإنتاج أقل، فأكيد هذه الأمور هي كمان أساسية في تطور التكنولوجيا في العالم، إن كانت في جميع القطاعات وخاصة القطاعات الدفاعية التي تكلمنا عنها سابقا.
1: بشار الكيلاني، إلى أي مدى أصبح الذكاء الاصطناعي، وتحديدا أود أن أتكلم عن تفاصيل رقائق الذاكرة التي تتحدثان عنها، إلى أي مدى أصبح ذلك المحرك الرئيس لأرباح شركات التكنولوجيا اليوم؟
0: يعني اليوم معظم الأسواق المالية تتحرك بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني إذا نظرنا إلى وول ستريت، يمكن أكبر 10 شركات تريليونية 8 منها تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الجديد للاقتصاد الرقمي. موضوع البيانات مثل ما تفضل الزميل هو موضوع مهم جدا، ولا يمكن لمراكز البيانات الكبرى أن تعتمد فقط على شرائح انفيديا المعالجات. فموضوع الميموري أو الرقائق الذاكرة هو موضوع مهم جدا، ورأينا ارتفاع الأسعار الآن يمس مش فقط مراكز البيانات. أبل الأسبوع الماضي أعلنت ارتفاع في أسعار أجهزتها بسبب رقائق الذاكرة. أعتقد أنه الكثير من الهواتف النقالة حيزداد سعرها بسبب النقص الشديد في رقائق الذاكرة وما إلى ذلك. واليوم كوريا الجنوبية حقيقة من هذا السوق، ومعظم الأموال التي ستستثمرها شركة SK هاينكس اللي من الطرح الأولي ستستثمرها في مصانع كبيرة في كوريا الجنوبية للمزيد من هذه الرقائق المتخصصة في موضوع الذاكرة. اليوم يمكن في هذا المجال في ثلاث شركات اللي هي سامسونج اللي للحصة الكبرى، SK هاينكس، والشركة الأمريكية مايكرون، وكل واحدة يعني متخصصة في مجال، ما بينهم بغطوا الغالبية الكبرى من هذا السوق.
1: علي حمود، هل نجحت سامسونج بالاستفادة من الضغوط الأسواق، نقص الرقائق الإلكترونية؟ هل نجحت اليوم في استثمار هذا النقص لتحقق أرباحا هائلة، أو لتعاود حتى النهوض من جديد لمنافسة شركات أخرى؟
3: لا، من الطبيعي هلا تميزها وقدرتها على يعني بسلسلة الذكاء الاصطناعي واهتمامها بالذاكرة أو رقائق الذاكرة أو البيانات، وحاجة هذه السلسلة لما تتمتع به سامسونج، والنقص أدى إلى ارتفاع هذه الأسعار والأرباح الهائلة. وأكيد نحن ما عم نتكلم عن ثورة تقنية عادية، نحن عم نتكلم عن يعني الصناعة الاقتصادية الجديدة اللي هي رح ترسم يعني معالم القوة أو النفوذ العالمي أو الاقتصاد العالمي حتى الجديد.
1: بشار الكيلاني، هل هناك مخاطر من أن يكون النمو الذي تحققه أو الذي حققته سامسونج وحتى الشركات الجديدة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن يكون ذلك فقاعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أم أنه توجه نمو جديد لهذا النوع من الشركات؟
0: يعني خلينا ناخذ شوية مؤشرات. أول مؤشر أنه بالرغم من النتائج المبهرة لشركة سامسونج وتجاوزت 6% من التوقعات، إلا أنه السهم تراجع 10% في يوم ما أعلنت هذه وهذا يدل أنه توقعات السوق أكثر من هذا بكثير. كمان لما نحكي عن الطرح الأول لأسهم SK هاينكس بالسوق الأمريكية ب 26.5 مليار، يعني هذا ثالث أكبر طرح عالميا بصير، يعني بعد سبيس إكس وأرامكو. اليوم HS هاينكس تحتوي على 26.5 مليار لتستثمرها في بناء مصانع كبرى في جنوب كوريا للرقائق. فأعتقد السوق كبير وموجود، وهناك الكثير من الشركات الآن التي تتطلع إلى مثل هذا السوق. فنحن أعتقد في بداية ثورة الذكاء الاصطناعي والاهتمام والحاجة في رقائق الذاكرة، ولم نصل للسقف، وليس هناك فقاعة في هذا المجال بالتحديد.
1: علي حمود، هل تصف هذا المشهد أو الأرباح الكبيرة التي حققتها سامسونج أو شركات أخرى بالفقاعة، أم توافق ضيفنا بشار كيلاني بأن هذا ليس فقاعة وأن السقف أعلى من ذلك بكثير؟
3: مع ضرورة وأهمية هذه الرقائق والتكنولوجيا في الصناعات المتقدمة اليوم وفي جميع الصناعات رح تكون بالمستقبل، رغم وقلت أنا تقريبا تكلمت عن ذلك من تقريبا سنتين أنه نحن أمام أسهم غير واقعية مقارنة يعني كأمريكية مقارنة بالأسهم الآسيوية. وأكيد أنا أتوقع أن هذه الأسهم هي عبارة عن بابل، وأتوقع بفقاعة AI ذكاء اصطناعي قريبة، وخاصة أنه
1: إذا ما يحدث اليوم هو ليس فقاعة، الفقاعة ستأتي في المستقبل،
3: في المستقبل وممكن القريب. تكون بوادر خسارة انفيديا 1 تريليون من أسهمها تقريبا من تقريبا 48 ساعة، ممكن يكون مؤشر بدأنا يعني ب هذه الفقاعة تبين أو ممكن انهيار هذه الأسهم.
1: بشار الكيلاني، ما المطلوب اليوم من سامسونج وشركات المنافسة الأخرى في مجال الرقائق الإلكترونية، ما المطلوب منها اليوم للحفاظ على النمو للاستمرار؟
0: يعني سامسونج خلال الانونسمنت او خلال اطلاق النتائج الفصليه اعلنت انه طلب لسنتين على هذه الرقائق شديد وقوي جدا من الهايبر سكيلرز اللي هم يعني ميتا وجوجل وانفيديا وجميع هذه الشركات. السوق كبير، لذلك وجدنا أن الشركات تستثمر فيه. اليوم نرجع لموضوع اسكي هاينكس، أنه طرحوا في السوق الأمريكاني لأنه بيعطيهم أكسس أو إمكانية وصول لمحافظ أكبر وأصول أكثر واستثمارات أكبر. فأعتقد اليوم الطلب على رقائق الميموري أو الذاكرة بالتحديد في تزايد مستمر، والاستثمارات في هذا المجال كبيرة جدا.
1: علي حمود، ما المطلوب اليوم من سامسونج وشركات المنافسة لها للاستمرار وللنمو؟ تحدثت بأن هناك احتمال حصول فقاعة، إذن كيف يمكن لشركة أن تستثمر بهذا المجال أن تستمر اليوم؟
3: المشكلة أنه السوق الأمريكي هو أسهمه تقريبا خاضع على لنوع من البابل، الانتفاخ في الأسعار. يعني قارني مثلا مقارنة بسيطة للمشاهد يستوعب هذه الفكرة، شات جي بي تي مثلا وديب سيك مثلا عندهم نفس العمل، هذه قديش سهمها، وشات جي بي تي أسهمها مرتفعة للغاية بين تسلا أو بي واي دي مثلا كشركات سيارات. فهناك يعني أمور غير واقعية، أنا بعتبرها نوع من الجامبلينج بالأسهم. ونحن شفنا تقريبا كمان مثل تقريبا بديش أحكي عن الكريبتو كرانسي، بس كمان نفس الشيء لكتير كمان من المهمين بالعالم كانوا عم بيسوقوا الكريبتو كرانسي بالوقت اللي أنا من 4-5 سنين كنت عم يقولون it's a gambling عشان الفولاتيليتي اللي لها كتير قوية. اليوم بالعكس، اللي كانوا عم بيسوقوا عم بيبيعوا محافظهم بالوقت اللي تشاينا تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين عملت بان على الكريبتو كرانسي كمان عشان بأسس على الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال
1: العملات الرقمية. بشار الكيلاني، نحن نتحدث عن شركات كورية جنوبية تستثمر في الرقائق الإلكترونية، شركات كورية جنوبية تحقق أرباحا هائلة، كيف تقرأ المنافسة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم في هذا المجال؟
0: يعني اليوم 80% من سوق الرقائق في مجال الذاكرة من كوريا الجنوبية. يعني الولايات المتحدة عندها شركة واحدة اسمها مايكرون، ومثل ما تفضل الأخ، اليوم أحد نقاط القوة في السوق الأمريكي برأيي هي توفر السيولة. فمثل ما تفضل الأمثلة اللي موجودة عنده تقريبا نفس التكنولوجيا إذا طرحت في سوق الولايات المتحدة الأمريكية تكون معاملات المرابحة المستقبلية أضعاف ما هي في الأسواق الأوروبية، الأسواق الكورية أو الأسواق الآسيوية بشكل عام. لذلك اليوم إحدى نقاط قوة الاقتصاد الأمريكي هي السيولة المادية التي تسمح لهذه الشركات بالاستمرار بالاستثمار والابتكار والتطوير. طبعا دائما هناك الخوف أن نوصل لمرحلة تكون أكبر منها، ولكن هذه هي الحقيقة.
1: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر جزيل الشكر بشار الكيلاني، مؤسس AI 360 للابتكارات ومتخصص في الاقتصاد الرقمي، وأود أن أشكرك علي حمود، جزيل الشكر علي حمود، باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية. وشكر نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: القناعة اللي مرتبطة بهذه المشكلة مع ابني. فبالنهاية بعد رسمتين بعد ثلاثة طبعا عدد الرسمات يختلف على الهدف إلى أن نصل إلى النتيجة، فممكن رسمة ممكن رسمتين ممكن 10 رسمات، حيشوف الإنسان أنه بدأت تصير عنده إمكانية لتصور مشكلتي مع ابني بطريقة مختلفة، أظهر بحلول وسلوكيات مختلفة عن السابق.
1: طيب كيف تدار جلسة الرسم العلاجي؟ احكي لنا القصة، يعني مجرد ما تاك شخص محتاج لمساعدة دكتورة، كيف بتدار الجلسة وماذا يحدث خلال هذه الجلسة؟
0: اوكي، احنا كان هذه من اكبر التحديات بالنسبة لي في في العيادة، لانه كان الناس لازم تحضر في العيادة عشان ندير هذه الجلسة. فبالنهاية لا، بلشت اسوي عبارة عن جلسات مسجلة، يكون فيديو مسجل ياخذه الشخص مع نفسه، انا اعلمه في الفيديو كيف يرسم وكيف يحط الهدف، لانه صياغة الهدف هي جزء كبير من الوصول للحل. يعني احنا لازم نحدد وين رايحين، لازم نفهم وين رايحين، مو رسم عشوائي. فنحط الهدف وبعدها يتبع الخطوات الموجودة في هذا الفيديو المسجل. هذه واحدة من الطرق عشان نقدر نوصل لكل الناس في كل العالم.
1: طيب،
0: ولكن أيضا هناك جلسات مباشرة، أيضا هو كل اللي عليه يحضر مع أقلامه ودفتر تلوين فقط، يعني دفتر الورقة الفارغة وألوانه.
1: طيب،
0: ومن ثم نبدأ بتحديد الهدف وأقوده في هذه الجلسة عبر الخطوات الثمانية.
1: ممتاز. يعني دكتورة، هناك الكثير من الأسئلة دكتورة ريم النعيمي.
0: حضر.
1: يعني هل يمكن استخدام الرسم العلاج مع كبار السن أو مرضى الزهايمر؟ هناك أيضا شخص لا يستطيع أن يرسم شجرة، فكيف حتساعديه عن طريق الرسم؟ ما هي يعني دور الألوان في التعبير عن المشاعر؟ وهل يمكن للأهل ممارسة بعض أنشطة الرسم العلاجي مع الأطفال في المنزل؟ يعني الموضوع فعلا شيق وطويل، لكن لازم نعود في حلقة قادمة يوم الأربعاء القادم أو الجمعة إذا حببتي، ونواصل في هذا المشوار حتى نتعرف على الرسم العلاجي. وأيضا هناك سؤال آخر حول الرسم العلاجي وعلاقته بالطب الصيني، وهل هل هناك دراسات علمية أثبتت جدوى العلاج بالرسم؟ إذن كل هذه الأسئلة يعني في انتظار إجابات من قبل المستمعين. فشكرا لضيق الوقت، وسنعود لك يوم الأربعاء أو الجمعة القادمة لتكملة المشوار.
0: شكرا
1: شكرا شكرا دكتورة.
0: أهلا.

0: مباشرة إلى محطة أخرى من محطات هذه الساعة.
1: مذاقات من العالم.
0: الشيف لورين زغيب معنا هذا الصباح، أو زغيب. صباح الخير شيف.
2: صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين، كيف صبحتي اليوم؟
2: أشكر الله،
0: الحمد لله.
2: حلو.
0: الحمد لله. كيف هلبنان هذا الصباح؟
2: رائع، بس كتير حلو.
0: درجات الحرارة ما زالت مرتفعة هنا بباريس، شكلكم بعتوا لنا الحرارة، ما تفهمنا على هذا الشيء شيف.
2: لا، هون كشهر تموز اسمه بعده كتير مقبول، خاصة بالليل عم بيكون في برودات حلوين.
0: يا سلام يا سلام. طيب قولي لي، موضوع الماربل كيك هذا شو شو شو قصته؟ قالوا لي في قصة وراء الموضوع.
2: يعني هو منه قصة على قد ما انه نحن اخترناه لانه تقريبا بيرضي كل الأذواق، يلي بحب الاشياء اللي على شوكولا او على فانيليا. وكتير ناس بتحب الكيك بس بتخاف انه تعمله بالبيت لانه بركي ما يزبط.
0: بصراحة أنا عمر الكيك ما زبط معايا، يعني عندي عقدة من الكيك، كل مرة نجربه يتنفخ في الفور في الفران وبعدين أو في الفرن، لما أطلعه يصير رقيق.
2: لا، بعد اليوم لازم يزبط ضروري.
0: يلا يلا شيف، أنا أملي معلق عليك. ها. يلا.
2: قبل كل شيء في كم شغلة بدنا نعملهم. لازم نكون محضرين كل الأغراض يلي بدنا إياها لأنه الفوضى بتتعبنا وبتلبكنا.
0: صحيح.
2: فمنحضر كل شيء بدنا إياه، مش كل شوي منوقف منروح نجيب الغرض يلي بدنا إياه. وكل المكونات تبع الكيك ضروري تكون بحرارة المطبخ، يعني إذا عنا أي شيء بالبراد منشيله قبل بنهار.
0: كيف يعني إيه؟ كيف يعني نشيله قبل بنهار؟
2: يعني بدنا بيض ممكن نكون حاطينه بالبراد منشيلهم قبل بليلة لحتى لتاني نهار يصيروا بحرارة الغرفة. الكيك ما بيحب الأشياء الباردة، كل شيء بده يكون دافئ.
0: يعني إنه الحليب والبيض إذا كانوا في البراد ما بيطلعوا لك كيك حلو
2: أبداً أبداً. كل شيء بده يكون دافئ أو بحرارة المطبخ يلي إحنا عم نشتغل فيها.
0: طيب إذا كانت حرارة المطبخ مثلاً استثنائياً مرتفعة وصلت لـ30،
2: هلا بالنسبة للبيض ما فينا نسخنه، بس غير الأشياء السائلة فينا نسخنه يلي عم نستعملها مثل الحليب مثلاً.
0: أوكي تفضلي تفضلي شيف، خليكي تاخدي حصتك من الفقرة، تفضلي.
2: أوكي، من بعد ما قلنا حضرنا غراضنا وكل شيء بحرارة المطبخ، أول شغلة منعملها منولع الفرن ومنرجع منبلش بالشغل. منخفق 4 حبات من البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من الخل الأبيض كرمل زنخة البيض. من بعد كم دقيقة خفق رح نشوف إنه اللون بيض والحجم الضعف ضروري طبع البيض. من بعدها منضيف 2 كوباية من السكر أو أقل حسب نحن قدام نحب الحلاوة بالكيك. منضيفهم تدريجياً شوي شوي مش مرة واحدة، ومنرجع منضيف 2 كوباية من الزيت النباتي، وبدنا 2 كوباية من الحليب السائل الدافئ مثل ما سبق وحكينا.
0: أوكي.
2: بالنسبة للمواد الجافة مننخل 3 كوبايات من الطحين، ضروري الطحين يكون مخصص للكيك للحلويات، مش أي نوع طحين.
0: أي نوع طحين إذا؟ أي واحد؟
2: بيكون مكتوب بالسوبر ماركت عليه إنه هيدا طحين للحلويات أو للكيك.
0: طيب شو الفرق بين الطحين العادي وطحينة الحلويات أو طحين الحلويات؟
2: بيكون أخف وأبيض أكتر، يعني طحين لكافة الاستعمالات ممكن يكون مخلوط أسمر وبالتالي رح يكون أتقل والقوام ما رح يكون فلافي، ما رح يكون هش مثل ما نحن بدنا إياه.
0: أوكي.
2: ومننخله إذا نخلناه مرة أو اثنين بعد أحسن وأحسن. ليه؟ لأنه منعبي فيه الهواء وهيدا شيء بيساعد على أنه الكيك يطلع هش أكتر وأكتر. فمننخل 3 كوبايات من البيض مع 3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. ليه منحط رشة ملح بالحلويات؟ لأنه بتبرز وبتعدل النكهات.
0: أوكي.
2: يعني أدي شغلة بسيطة أدي هي مهمة.
0: هل هذه الأمور مثلا هل هذه الأمور فعلا فعلا فعلا ضرورية جدا لنجاح هذا الكيك، أم أنه مثلا إذا ما حطيت ملح سفا ما حيصير في شيء؟
2: سبا إيه أكيد، بس من الأفضل أنه تتبع هذه الخطوات إذا بدنا نحصل على النتيجة المطلوبة، على النكهة والقوام يلي نحن بدنا إياه.
0: أوكي.
2: من بعد لكن ما ننخلهم منضيفهم فوق خليط البيض يلي سبق وعملناه، بس هالمرة نخفق بس ما منبالغ بالخفق، هون الغلط بيصير لأنه إحنا ما عم نعمل عجينة منقيش لحتى لأن عجينة كتير ونشغل خيوط الكلوتين يلي بالطحين، إحنا بالعكس العكس تماما، من بعد ما نضيف الطحين منخفقهم بس لحتى ينمزجوا مع بعضهم ونبطل قشعين الطحين بقلبهم لا أكتر ولا أقل، رح نحصل على قوام منه كتير رخو ومنه كتير شديد. هلأ فينا نوقف هون ونخلي الكيك كله على فانيليا، وفينا إذا منحب بهيدي المرحلة مننزل تلتين الكمية بقالب الكيك يلي سبق وغلفناه بالزبدة ورشيناه بالطحين لحتى اللي ما يلزق معنا الكيك، والتلت الباقي من الكمية منضيف فوقه ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الغير محلى طبيعي، من بعد ما نضيفهم ونحرك رح نلاقي المزيج اشتد شوي، منرخي مع شوية حليب سائل أو مي.
0: أوكي.
2: ومنرجع منضيفهم فوق كمية الكيكة اللي حطيناها بالقالب، وبأي عود خشبي عنا إياه منعمل حركة دائرية بسيطة خفيفة بس لحتى لي ينمزجوا شوي مع بعض وناخد شكل الماربل كيك من بعد الخبز. ومنحطه بالفرن الحامي يلي سبق ونحن حميناه،
0: يكون مسخن اوريدي
2: للشغل طبعا طبعا على حراره 180. الكيك بحب الحراره الواطيه مش العاليه ابدا. الرف الوسط يعني بتختلف كل فرن بالبيت بتختلف حرارته عن تاني، نحن بنكون معودين بالمبدا على حراره الفرن تبعنا، رح ياخد حوالي 3 ارباع الساعه تقريبا خبز وبيكون صار جاهز عنا.
0: يا سلام خلص وخلص الموضوع
2: من بعدها.
0: نعم
2: طبعا من بعدها منشيله شوي شوي، ما منعرضه دغري إذا كان الطقس بارد، منحط منشفة تحته منعمله يعني بهدوء ونعومة لحتى لنحافظ على الرفخ يلي حصلنا عليه، النتيجة يلي حصلنا عليه عليها وما منقلبه دغري، ننطر لحتى يروق كم دقيقة ومنرجع منفضي من القالب تبعنا، ومثل ما بقول على طول للمتابعين جربوا وخبروني
0: حجرب وخبرك. شيف شكرا شكرا على هذه التفاصيل الواضحة والباينة، يعني كل شيء باين وواضح. أتمنى أنه نجرب الكيك، وخليني بس أرجع لك بالوصفة إذا زبطت معايا، حطلع أول شيء كل شيء برا البراد وبعدين بخبرك على التفاصيل. أوكي
2: طبعا.
0: شكرا شكرا شيف، يعطيك الصحة شيف لورين.
2: شكرا لإلي شكرا لإلك ويعطيكم ألف عافية.

0: مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقعنا mc-dawaliya.com رفقة زملائنا من قاعة التحرير ومعي زميلتي زينب منتصر. هذا الصباح صباح الخير زينب.
1: صباح النور حنان.
0: طلعي طلعي صرخي في الميكروفون. إيرلندا أول دولة أوروبية تقوم بحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. ما هي تفاصيل هذا الخبر؟
1: نعم بالفعل حنان، أمس غطينا خبر إيرلندا التي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التي تقر قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. القانون الذي أقره البرلمان يشمل المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. الحكومة تقول في نفس الوقت أنه لا يستهدف الواردات القادمة من إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليا. تقول دبلن كذلك أن هذا التشريع يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. ونذكر دائما أن هذا القرار يأتي في سياق المواقف المتشددة التي اتخذتها إيرلندا خلال العامين الأخيرين تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 2024، كما دخلت في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل على إثر اعترافها بالدولة الفلسطينية. فما الذي يتضمنه هذا القانون ولماذا يعد سابقة داخل الاتحاد الأوروبي؟ وهل يمكن أن يشجع دول أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الحديث أو الدعوات إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل عام 1995 والتي تشكل الإطار السياسي والأساسي للعلاقات التجارية بين البلدين؟
0: من إيرلندا إلى سوريا وبالأحرى سوريا وواشنطن والإفراج عن سوريا. إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد لقاء ترامب والشارع.
1: أعلنت واشنطن بدء الإجراءات الرسمية لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ترامب برئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ الكونغرس ببدء المسار القانوني نحو هذه الخطوة، ووضح أن هذا القرار سيصبح نافذا خلال 45 يوما ما لم يعترض المشرعون، وهو احتمال تعتبره إدارة ترامب ضعيفا. ينظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم للسلطات السورية الجديدة بعدما بقيت سوريا على هذه القائمة منذ عام 1979، وتأتي في وقت تسعى فيه إدارة الشرع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، مع العلم أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى الإنعاش. لكن رغم هذا الانفتاح الأمريكي لا تزال بعض الشركات ولا سيما الغربية منها، ونذكر ربما بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا مطلع الأسبوع مع وفد اقتصادي كبير. لكن كما قلنا الدول الغربية تبدي حذرا بشأن دخول السوق السورية بسبب استمرار التحديات الأمنية وعدم تمكن السلطات الجديدة حتى الآن من فرض
0: والدليل ما حدث.
1: نعم
0: والدليل ما حدث.
1: نعم ماكرون توجه مع وفد اقتصادي، لكن العاصمة دمشق شهدت انفجارين قرب فندق الرئيس الفرنسي. لذلك فتقارير أو ما تراه الشركات الغربية أن الإدارة السورية الجديدة لديها صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على جميع مناطق البلاد وبسط الأمن كذلك في البلاد. فما الذي يعنيه عمليا رفع هذا التصنيف؟ كل التفاصيل موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية.
0: ونذهب إلى هذه الخيبة، فرنسا تفوز على المغرب، إمبابي وديمبلي يعني أخرجا بكل بساطة، والفريق وباقي الفريق أوليزي وباركولا وكل هذا التيم الخش، يعني هذا التختي النينجا اللي نسميهم فعلا. إذن فرنسا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم.
1: نعم حنان، فرنسا حجزت بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزها على أسود الأطلس بهدفين دون رد في مباراة أقيمت في بوسطن الأمريكية يوم أمس. المنتخب المغربي قدم أداء قويا وحافظ طويلا على توازنه الدفاعي، فيما تألق الحارس ياسين بونو بتصديات عديدة، لكن كيليان مبابي نجح في كسر الصمود المغربي وسجل الهدف الأول ثم صنع الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي. بهذا الفوز تواصل فرنسا مشوارها نحو اللقب الثالث تواليا في المربع الذهبي. لكن المنتخب المغربي يودع البطولة بعد وصوله للربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.
0: ما كانوا تجاوز الربع وراحوا للنصف يا صديقتي في 2022 يعني. ولكن فرنسا فريق قوي يعني، يا خيبة يقولون خيبة ليست لنا، يا خيبة للفريق المغربي. من قال للفريق الفرنسي حتى الآن يمكن أن يأتيكم إمبابي بالكاس إلى فرنسا؟ يعني أسكتوا ليكونوا، لا لا لا أرى فريق آخر سيصل إلى النهائي من غير.
1: نعم فرنسا مرشحة للفوز باللقب منذ بداية البطولة صراحة، لكن
0: إلا إذا سحروا إمبابي يعني، عملوا له شيء كذا طبخة كذا، طبخوا له شيء أكلوا مرض يعني.
1: بحس أنهم لا شيء يمكن أن يؤثر على إمبابي يعني unstoppable. لكن على الأقل يمكن القول أن مسيرة المنتخب المغربي كانت مميزة وجعلته آخر ممثل للقارة الأفريقية في المنافسة. أما المنتخب الفرنسي فسيتعرف اليوم على منافسه أو على خصمه المقبل في نصف النهائي، من المرتقب أن يواجه الفائز من مواجهة بلجيكا وإسبانيا التي تقام اليوم على ملعب لوس أنجلوس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت باريس، ونحن سنتابع المباراة ونتابع تغطيتنا لمجريات كأس العالم.
0: أكيد نتابع باقي المباريات خصوصا المنتخب الفرنسي، بحيث أن الفرنسيين ينتظرون أن تأتي الكأس إلى فرنسا في إطار المزاح. يعني في واحد قال نحن لسنا أقوى فريق بقي في هذا المونديال على مستوى أفريقيا والعالم العربي، قال نحن فقط آخر فريق خرج من هذا المونديال. يلا يا صديقتي بالتوفيق. طب كانوا أخذونا دفعونا أخذونا جرينا في الفل، والله العظيم يدونا بس شوية من الفلوس اللي عندهم نركض وأنا أحمل الكرة بإيدي ودخلها في المرمى يعني عادي جدا.
1: مرة
0: يدوني بس 5% من اللي بياخدوها هدول. شكرا زينب.

من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافيشون واصل معكم المشوار 4 دقائق تفصلنا عن الأخبار على رأس الساعة ونعود بعد ذلك لمواصلة المشوار.

0: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في الثانية عشرة ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.
2: أصدقاء، أنتم دائما تتابعون مونتي كارلو الدولية من باريس. تحياتنا لمستمعين أينما كانوا.
3: نعم، نحيي كل المستمعين، وإلى فقرات هذه الساعة بعد لحظات انضم إلينا زميل وديع فيعاني، وأيضا تنضم إلينا الزميلة ميشا خليل من المغرب، وبعد ذلك سننتقل لمساحة حرة لهذا اليوم مع الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان. إذن ياسمين حمدان ستكون ضيفة مساحة حرة لهذا اليوم.
0: كواليس المونديال، كافي شو، مونتي كارلو الدولية.
2: نذهب بمستمعينا إذن إلى مباريات كأس العالم لهذا العام، وعاطف، إذن المنتخب الفرنسي حجز بطاقة العبور لنصف النهائي على حساب المغرب.
3: على حساب المنتخب المغربي في مباراة لم تكن صعبة ومعقدة كما توقعنا. وديع فيعاني، صباح الخير.
4: صباح النور، صباح النور عاطف وحنان وطبعا بالطبع لكل المستمعين.
3: وأيضا وديع معنا زميلة ميشا خليل من المغرب هذه المرة من الطرف الآخر.
2: ميشا صباح الخير.
5: صباح النور.
4: صباح الخير ميشا.
5: صباح النور. نحن ما نمنا في دار البيضاء. نزلنا مستيقظين منذ البارحة.
2: كيف هي أجواء كازابلانكا؟
5: كازابلانكا فعلا كانت في حالة غليان أمس، طبعا قبل المباراة، ولكن انعكس الأمر فيما بعد. لكن لحسن الحظ كان هناك مهرجان كازابلانكا الذي أعاد البهجة إلى قلوب المغاربة، تحديدا هؤلاء الذين كانوا متواجدين في المكان الذي كنت فيه أنا لمتابعة المباراة. الأجواء فعلا كانت جميلة جدا في البداية، تحولت إلى نوع من طبعا غصة
3: وحزن،
5: طبعا لأنه الحلم بالفوز كان قويا جدا. سنتحدث عن التحضيرات يعني لهذه المباراة، فعلا التحضيرات كانت جميلة جدا يعني، ولكن للأسف.
2: نعم. للأسف. البقاء للأقوى كما يقال.
3: نعم، المباراة تبعتوها في شاشات ضخمة في شارع في مقهى ميشا، وبعت لنا صوت أنت.
5: نعم، هذا الصوت هو صوت عندما صوت طبعا كيليان مبابي الهدف، يعني ضربة الجزاء.
3: نعم،
5: هنا
3: تماما بعد أن ضع ضربة الجزاء لأنه شعرنا بفرح عظيم.
5: طبعا كان هناك فرح شديد لأنه ضربة الجزاء كما نعلم هي ضربة حاسمة في المباراة، وعندما فوتها كيليان مبابي يعني حصل مثل فورة، وطبعا البهجة كانت على أشدها. نحن كنا في مسرح حول، يعني تحول هو في هذا المهرجان مهرجان جاز كازابلانكا، وكان هناك يعني العروض الموسيقية، ولكن تم تأخير هذه العروض كي يتسنى للموجودين في هذه القرية الثقافية الصغيرة أن يشاهدوا المباراة في مسرح يعني يسع لحوالي 12 ألف شخص وكان مليئا فعلا، يعني لا نستطيع حتى أن نمشي لكثرة الناس الذين كانوا موجودين لمتابعة المباراة على شاشات ضخمة، يعني أضيفت شاشات
2: وفي في فيديو يعني يصور في فيديو يوثق هذه اللحظة على مونت كارلو الدولي.
5: نعم أنا كنت موجودة ولكن لم أكن أستطيع أن أصور لكثرة الناس الذين كانوا يهيصون.
2: طيب خليكي معنا ميشا نسمع
3: نستمع
2: ووديع أيضا
3: لهذا الفيديو لهذا الصوت بعد أن نضع كيليان مبابي ضربة الجزاء ونعود لوديع في عاني.
6: خطى وقت كثير، مبابي يتقدم، مبابي
3: وديع في عاني. وديع احتمد ميشا كمراسلة رياضية صحفية رياضية.
4: كرة القدم أصبحت كرة القدم ساحرة، تعرف عاطف زريكة جيدا، حتى ميشا أصبحت تتابع كرة القدم.
3: يعني شوف اللافت إنه تابعنا إضاعة ضربة الجزاء من وجهة النظر الأخرى، من الناحية الأخرى، يعني فرح وكأنه أحرز الهدف. يعني عندما سمعت للصوت تخيلت إنه هدف كيليان مبابي الأول، ولكنها إضاعة ضربة الجزاء وهذه هي المدعى في كرة القدم. وديع
2: طيب سؤال
4: صحيح، كان ذلك في وقت كان المنتخب الفرنسي مسيطرا، كان حصل على الكثير من الفرص وجاءت هذه الضربة الجزاء، ربما اعتقد البعض انها اللي تكلل هذه السيطرة الفرنسية في هذا الوقت. في الدقيقة 28 اهدرها كيليان مبابي وبقيت النتيجة على حالها، اذا دون اهداف حتى نهاية الشوط الاول بالرغم من سيطرة فرنسية ليس على مستوى السيطرة على الكرة بحد ذاتها، وهذه نقطة غريبة في هذا اللقاء بشكل خاص. الفرنسيون تركوا للاعبي المنتخب المغربي الكرة، تركوا لهم الكرة وقال وانتظروهم، ولكن في النهاية لم يتمكن المنتخب المغربي من الحصول على أي فرصة طوال المباراة. ربما المشكلة الأكبر بالنسبة للمنتخب المغربي كانت الجهة
2: كان حاجز قوي أمام المنتخب المغربي.
4: الشوط الثاني كان أكثر فرنسيا وجاء الهدفان خلال الشوط الثاني، الأول في الدقيقة 60 بعد ساعة من اللعب كيليان مبابي تسديدة من بعيد، كما رأينا كيليان مبابي يحقق هذا النوع من التسديدات خلال هذا المونديال، ثم عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 تمريرة أيضا من مبابي تسديدة أيضا من بعيد. عثمان ديمبلي الذي سجل بالمناسبة هدفه الخامس مقابل الهدف الثامن لكيليان مبابي، أول مرة في المونديال يصل لعبان من المنتخب واحد يسجلان أكثر من 5 أهداف أو أكثر، هي المرة الثانية حقيقة بعد المنتخب البرازيلي عام 2002 مع رونالدو وريفالدو حينها.
2: طيب وديع، ما الذي رجح أو بالأحرى أعطى هذه الأهمية لفرنسا؟ يعني هل هو الفارق في جودة اللاعبين أم الخبرة في الأدوار الإقصائية أم الخيارات التكتيكية للمدرب؟ ماذا حدث يوم أمس في هذا الإطار؟
4: كل شيء أعتقد الخيارات كانت غريبة بعض الشيء، خيارات المدرب محمد وهبي استغربنا أن يقوم أن يقدم تشكيلة بهذه الطريقة، أسلوب لعب بهذه الطريقة حذر جدا، ولكن ربما التفسير يكمن في أنه اعتقد أن إذا قدم يعني أسلوب عادي معتاد لن يتمكن من مواجهة المنتخب الفرنسي في هذا اللقاء، المنتخب الفرنسي أقوى منه بكثير، فبحث ربما عن طريقة لعب مختلفة، كان يريد أن ينتظر الفرنسيين، ولكن الفرنسيون أعطوهم الكرة، يعني رفضوا هذه الطريقة بسهولة. يعني من ناحية المغرب كان يريد انتظار الفرنسيين، والفرنسيين قالوا لهم خذوا الكرة ونحن الذين سننتظركم، ولم يتمكن المنتخب المغربي من الاقتراب من المرمى الفرنسي. فرصة مؤطرة كما يقولون، يعني نحو الهدف واحدة فقط جاءت في نهاية اللقاء.
3: نعم وديع، يعني أيضا المنتخب المغربي لم يسهر بمستواه الذي بدأ به المونديال، يعني كان شعرنا بأنه لم يكن في يومه، يعني لم يكن المنتخب المغربي المتوقع.
4: صحيح، هناك عدة نقاط ممكن أن تفسر ذلك. طبعا غياب إسماعيل السيباري المهاجم أفضل ربما لاعب مغربي في هذا المونديال، كان مصاب، واستحالة استبداله بمهاجم آخر، لأن ربما المنتخب المغربي من نقاط ضعفه أنه لا لا لا ليس لديه مهاجم صريح، مهاجم هداف، مهاجم ممكن أن يسجل الأهداف. هذه نقطة مهمة ربما على المنتخب المغربي أن يعمل على ذلك في السنوات المقبلة. وأيضا المنتخب المغربي ربما هناك تعب إرهاق، يعني لا ننسى عاطف هي المباراة السادسة هي المباراة السادسة بالنسبة للمنتخب المغربي، بالنسبة للمنتخب الفرنسي أيضا ربما المنتخب الفرنسي لديه إمكانيات أكبر مع عدد أكبر من اللاعبين. وبالنسبة للمنتخب المغربي لا تنسى يعني خاضوا أيضا التمديد ضد هولندا في المباراة ليست السابقة ولكن قبل ذلك، هناك تعب هناك إرهاق. ست هي المباراة السادسة، عادة المباراة السادسة هي الدور النصف النهائي في المونديال، هذه المرة بأنه توجد يوجد هناك دور زائد المباريات، أصبحنا هناك مباراة إضافية، هناك طبعا التعب، هناك الإرهاق، هناك الحرارة، هناك التنقل، هناك الكثير من الأمور ربما لم تساهم في تقديم المنتخب المغربي أفضل أداء ممكن. ولكن يعني لو تمكن أعتقد من أن يقدم أفضل أداء لكان تمكن من ذلك، لكان حقق ذلك وقدم ذلك، ولكن الأمور صعبة الآن بالطبع بالنسبة لكل المنتخبات. سنرى دون شك ذلك أيضا مع المنتخبات الأخرى في الدور ربع النهائي.
2: أكيد. ما زالت معنا ميشا، إذا بعد الخسارة ماذا حدث؟ ميشا شو اللي صار بعد الخسارة؟
7: يعني أنا أستمع إلى وديعها وأنا معجبة جدا بأدائه وتحليله، يعني لا أملك أبدا هذه الموهبة تحديدا في المجال الرياضي، ولكن ما أستطيع أن أقوله بأنه الناس يعني نحن كنا نتابع المباراة من الناحية الانفعالية ومن ناحية العواطف، كان هناك فعلا هذه الأمنية ويعني وهذه الإرادة بالفوز عند الشعب المغربي. يعني كانت الوجوه حزينة جدا عند الخروج، أردت أن أخذ بعض التعليقات من الموجودين ولكن رفضوا، لأنه فعلا هناك من خرج والدموع في عينيه، ولكن فيما بعد بدأت العروض الموسيقية والجميع قال أوكي
8: نبدأ صفحة جديدة.
7: يعني نعم، ولكن الجميع كان مؤمنا وما زال مؤمنا بالفريق المغربي. والمعلق قال في لست أدري في أي دقيقة كما يقول ودي في الدقيقة ربما يعني في نهاية المباراة قال أنه بالنسبة للفريق للمنتخب الفرنسي يعني في الاحتياط هناك فريق آخر، يعني هناك وكأن هناك صحيح. فريقان
2: برافو ميشا برافو
7: في فريق واحد بينما من الجهة يعني انتهى المنتخب المغربي لا يوجد طبعا العدد في الاحتياط.
2: ميشا شكلنا حنفرد في وديعة، نخلو وديعة انت كملي معنا، شو رأيك الوقت؟
4: يلا وديعة أتمكن من أن أستريح.
8: نعم سجل عندك ميشا عندما تعود إلى باريس يتم تعميدها صحفية رياضية.
7: ما هو جميل ويعني ملفت وسيبقى في ذاكرتي طويلا هو فعلا هذا يعني هذا الحب وهذا الشغف طبعا بكرة القدم ولكن أيضا بالمنتخب المغربي. هو فخر، يعني نسمع هذه الكلمة باستمرار، نحن فخورون بالمنتخب المغربي الذي اشتغل كثيرا على نفسه وما زال يشتغل. يعني هناك هذه الإرادة فعلا بالفوز، ربما ليس في هذه البطولة ولكن يقولون خسرنا الآن ولكن الفوز سيكون بانتظارنا في السنوات المقبلة. يعني هناك فعلا هذا العمل وهذا الإصرار وهذا الشغف ليس فقط بكرة القدم وإنما بالمنتخب المغربي، وهذا يعني جميل جدا. هذا يعني ما استشفيته من حديث الناس ومن يعني هذه يعني هذا الإحباط في النهاية كان أيضا على قدر ما أرادوه.
2: البقاء للأقوى ميشا، البقاء للأقوى فهو فائز واحد فقط.
8: شكرا ميشا وبرافو. يعني وديع حيرتاح بعد، يعني لديه وقت يمكن أن يأخذ ويكند. للراحة. شكرا ميشا وإلى اللقاء.
7: شكرا إلى اللقاء.
8: ودي إذا نعود للمباريات الأخرى. ذكرت كلمة أنه جميع المنتخبات الآن سنشاهد الإرهاق التعب، مباراة تكتيكية، مباريات فقط للاستفادة من الفرصة الواحدة واختناص الفرصة الواحدة أثناء المباراة لإحراز الهدف.
4: صحيح، هذا أكيد. يعني رأينا مثلا المنتخب الفرنسي يلعب بهدوء أمس، لم يكن هناك تسرع مثلا، وهذه نقطة مهمة جدا أيضا لعدة أسباب، ربما ظروف المباراة كانت تسمح له بذلك، ولكن استفاد من ذلك تحديدا كي يبقى يعني يحافظ على لياقته هذا المنتخب. هذه نقطة مهمة جدا، ونرى ذلك يوميا في التدريبات المنتخبات. اليوم مثلا سيكون هناك تدريبات عندما سيستيقظون، ومن لعب سيتدرب بشكل مختلف عن من لم يلعب أمس، نرى ذلك دائما مع المنتخب الفرنسي. بالنسبة لمن يلعب سيكون هناك حصة تدريبية أقل معتادة، ومن لعب ستقتصر الأمور على الاسترجاع من الناحية البدنية، النشاط البدني إلى آخره. هذه نقاط مهمة جدا، طبعا كل المنتخبات تقوم بذلك. ولكن أمس يعني نقطة مهمة بالنسبة للفرنسيين، فازوا من دون أن يكون هناك تعب زائد، وإن وإن وإن مثلا هناك بعض اللاعبين رأيناهم يصابوا بشد عضلي، كمانو كوني مثلا في خط وسط الميدان الفرنسي الذي جرى كثيرا وأخرجه المدرب ليدي ديشان باكرا من الملعب، كيليان مبابي الذي تلقى أيضا ضربة على كحله لا تبدو خطيرة، خرج هو أيضا في الدقيقة 77 باكرا جدا بالنسبة لعدد مبابي. نفس الشيء بالنسبة للمنتخبات الأخرى عاطف، يعني كما سألتني قبل قليل، هناك طبعا نقطة الاسترجاع التي هي مهمة جدا في ظل الحرارة المرتفعة جدا في والتنقل الدائم لبعض المنتخبات. يعني فرنسا من بين النقاط الإيجابية بالنسبة للمنتخب الفرنسي هو أنه لم يتنقل كثيرا، يعني كل مباريات فرنسا وأغلبية مباريات المنتخب الفرنسي أقيمت لحسن حظه في مدينة واحدة في بوسطن. يعني أمس لعبوا في بوسطن، كانت المباراة أعتقد الرابعة من أصل 6 مباريات إذا لا أخطئ تقام في بوسطن بالنسبة للمنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي جاء للمرة الثانية إلى بوسطن، ولكن هو تنقل بين عدة مدن، كل ذلك يساهم في التعب وفي الإرهاق.
2: طيب وديع، نعم، بالإضافة لهذه التفاصيل، يعني نحن على موعد مع مواجهة قوية بين إسبانيا وبلجيكا، كيف ترى هذا الصدام؟ هل ترى الأقرب إلى مرافقة

0: الجميلات كن الجميلات نقش الكمنجات في الخاطر الجميلات كن الضعيفات عرش بلا ذاكرة الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق الجميلات هن الأميرات ربات وحي قلق.
1: الفنانة ياسمين حمدان، نحن نتحدث في هذه الأجواء الرائعة عن الموسيقى عن الغناء. أنت أول من مزج بين الموسيقى التراثية والموسيقى الإلكترونية، يعني أول من قام بهذه التجربة، وكما قلنا في بداية الحديث أنت مولعة بالتجريب دائما.
2: الآن صارت موضة، منيح.
1: هذا هو السبب اللي خلاك تكوني متواجدة هنا في موسيقى الغناء وموسيقى العالم في هذا المهرجان. المزج بين الموسيقى أم لا؟
2: ما بعرف، بدك تسألهم، بس إنه لا أنا يعني موجودة.
1: طيب.
2: بس أنا لما بلشت أغني وقتها مع سوبكنز كنت كتير حب أغني أغاني مش لإلي، مش أنا كاتبتها، لأنه كمان بيسمح لي هذا الشيء أنه جرب صوتي بطريقة مختلفة، جرب حتى رجع أغاني العالم نسيتها. الأغاني اللي غنيتها بالأول مع سوب كيلز مثلا كانت أغاني تغني لي إياهم ستي، وكان لإلي في هيدي الصلة العاطفية مع هول الأغاني، سو كان لإلي مهم أنه أرجع أغنيهم، بس لأنه كنت حس بنوع من العاطفة تجاه هول الأغاني. بقى أظن هذا اللي جذبني أول شيء، أنه بلش أغني هول الأغاني، وكمان فكرة أنه هيدي ذاكرة واختفت أو كانت وقتها ممحية شوي، كان عندي إحساس أنه عبالي أرجع أجيبها، وأكيد بتتجسد بمين أنا وبشو عم نعمل، مع شو كنا وقتها عم نعمل، وحتى هلأ يعني كل بتشبهني هو الأغاني بيشبهوني لما أنا غنيهم بيصيروا بيشبهوني، بس هن الأغاني

0: حتى لو أنا ما كتبتهم، يعني في فكرة إنه عم تتخطى فكرة الوقت أو الزمن أو حتى كمان وقتها لما بلشنا نغني مع سوكيلز كان كتير تابو إنك تغني هو الأغاني القديمة العريقة، إنك تجي تاخدهم وتغنيهم على طريقتك. يعني كان وقتها كان في كتير ريزيستنس للموضوع. يعني بتذكر كان في كتير عالم يحسوا إنه هذا الشيء حرام، يعني إنه كأنه صار في نوع من التكسير أو بس أنا ما كان عندي مشكلة مع هذا الشيء، لأنه لإلي أنا كانت نيت كتير سنسير. يعني كنت صادقة كتير لما أخذت هول الأغاني، كنت حاسة إنه هاد في عندي عاطفة في هول الأغاني، وأنا إلي حق إنه أخذهم وأعملهم كيف أنا بدي وبكل احترام. يعني أكيد
1: يعني الفنانة ياسمين حمدان هي ابنة السفر، ابنة التجريب، ابنة الترحال. يعني هذا خلق ذاكرة، خلق الأفكار، خلق كل هذه الروح الإيجابية في التعامل. يعني لبنان، الحرب، تجربة الخليج في الكويت وأيضا فرنسا، يعني كل هذه التجارب أنت وليدة هذه التجارب بامتياز.
0: إيه أنا لأنه سكنت بكتير مدن كمان، وبحس أنه عندي القصص اللي أنا حسيت حالي إنه أثروا علي جايين من كتير محلات، مش من ثقافة واحدة بس من كذا ثقافة. وأنا ما بحس إنه الحدود اللي أمرار العالم بدهم يحطوها أو اللي موجودة أوفيشلي، يعني إنه ما بحسها بتعنيني، عرفت؟
1: هذه من خلال التجربة والتجارب أيضا لم تكن سهلة. يعني بالنسبة لك هناك تجارب قاسية في السفر، يعني احيانا اضطررتي انك تتركي بعض المدن بسبب الحرب او بسبب الازمه.
0: اهلي لانه كان لما كنا اطفال يعني.
1: نعم.
0: يعني كله صعب، يعني اللي بقي صعب واللي فل صعب واللي يعني هيك نحن جايين من بلاد صعبه شوي، عم تعيش مراحل صعبة،
1: مراحل تجربة للأسف. نعم للأسف. إذن في نهاية هذا الحوار تغني أيضا اللهجات وتتغني اللهجات واللغات أيضا، تغني بالإنجليزية، بالفرنسية، بالعربي وأيضا باللهجات العربية، يعني المصرية، الخليجية، المغربية.
0: إن شاء الله عن قريب سوداني.
1: يا ريت، نحن في انتظاري.
0: والله مليت بانتظارك، مليت. هذه أغنية عم ولا شيء.
1: نعم.
0: Anyways ما هو أنا بغني بالإنجليزي بس يعني عن جد غنيت مرة مرتين ومرتين يمكن بالفرنسي.
1: مش الحال ولا ما مش الحال؟
0: بس مش مش مش
1: مش,
0: مش لإلي يعني. نعم. مش طالع من يعني أنا ما بحس حالي
1: وهذا مهم، يعني لازم تكون من روحك، جزء من
0: exactly. ما بحس إنه هذا أنا، بس إنه عملتها كذا مرة وبس ما مش معنية إنه يعني أنا لإلي مش هيدي مش مسيرتي. في عالم أحسن مني بكتير بيعرفوا يغنوا بالإنجليزي ويجسدوا هيدي الثقافة أكتر بكتير مني. أنا بحب أزور وأخذ وأجرب قصص وأتسلى.
1: طيب كلمة أخيرة عن مهرجان جناوة موسيقى العالم، كونية هذا المهرجان واستمرارية هذا المهرجان والروح اللي موجودة فيه، وكان بتدي الفنان دفعة وطاقة إضافية، وصلك هذا الشعور؟
0: أكيد أكيد. هيدي على فكرة هيدي تاني مرة بجي على المهرجان.
1: طيب.
0: هيديك السنة كنت.
1: نعم.
0: يعني من أحلى التجارب اللي عشتها، لأنه في إحساس فرح ومرح
1: ولقاءات
0: وموسيقى. نعم. وكمان نوع من الحرية، لأنه في كتير قصص، في كتير تجارب بتصير بين عوالم مختلفة، ناس فنانين مختلفة جايين من كمان من ثقافات مختلفة وبيلتقوا بيعملوا
1: أفريقيا، البرازيل،
0: وهلأ في غوسبل وعرفت.
1: صحيح.
0: ودائما دائما هذا الشيء هون كتير حلو وكتير عن جد بتحس it's very special. هذا الفستيفال عن جد من أحلى فستيفالات زرتهم، ومنشان هيك رجعت يعني
1: جيتي تاني مرة
0: جيت ركض هالسنة، لأنه كتير بحب.
1: يعني المرة اللي كنت متحفظة إنك
0: لا تأتي. مش ما كنت متحفظة، بالعكس ما بعرفه، بقى كتير حبي.
1: طبعا.
0: أنا بحب كتير الموسيقى الجناوة.
1: طيب.
0: بقى كتير انبسطت، بس كان لإلي نوع من يعني انبهجت بقديش حلو هذا المكان. المدينة بتجنن.
1: صحيح.
0: والعالم بجنن والمغاربة بجنن، وفي شيء كتير حنون عند المغاربة أنا بحسه.
1: هي ربما الالتقاء بالآخر، التعرف على الآخر.
0: وهني هني شعب سقفتهم بتجنن وكله جمال. كل شيء وين ما بتطلع بتشوف إنه في مثلا الارتيزانال قصص كله موجود بعده عايش، يعني في ذاكرة سقفتهم بعدها بعدهم كتير
1: غنية.
0: مش بس هيك بقى، بعدهم عايشين بكل بتعمل أدت.
1: أوكي، شكراً
0: لك.
1: وكيد سنلتقي مرة أخرى.
0: شكراً
1: مع السلامة.
0: شكراً.
2: عاطف علي صالح.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-duolia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو. مختارات موسيقية.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نناقش فيها علاقة النساء مع الشواطئ في المنطقة العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف: مريم ياغي الصحفية والناشطة النسوية من لبنان، كاميليا السعدني مالكة شاطئ للنساء من مصر، فداء أحمد مهيار أستاذة في علوم الرياضة من الأردن، دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية من مصر، ودكتور سراء الأنصاري الطبيبة النفسية من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب اليوم إلى تونس، سنتوقف عند مؤتمر الكوميسا، هذا المؤتمر الذي اختتم فعاليته أخيرا في العاصمة التونسية، وهو مؤتمر لتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال الأفريقيات. ستنضم إلينا جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بالنسبة لكثير من النساء يتحول البحر من مساحة استجمام إلى فضاء خاضع للرقابة، من اللباس إلى النظرات والأحكام الاجتماعية وصولا إلى القيود العائلية، كلها تحدد مدى القدرة على السباحة والاستمتاع أو حتى وجود المرأة بحرية على الشاطئ. ورغم أن الشاطئ يعتبر فضاء عاما، إلا أنه يكشف تفاوتا واضحا بين الرجال والنساء التي يحرمن منه في كثير من الأحيان. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية. نرحب بك دكتور سعيد.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور سعيد صادق. لماذا يبقى حضور النساء على الشواطئ في المنطقة العربية حضورا مقيدا رغم أن الشاطئ هو فضاء عام بشكل خاص؟
2: شوف، العالم العربي والمجتمعات العربية بتمر بمرحلة تحولات من مجتمعات قديمة إلى مجتمعات حديثة، لكن ما بتتحولش بنفس الدرجة ونفس السرعة في كل الأماكن. في تحديث داخلي تاريخي، لكن موضوع المرأة بالذات من المواضيع اللي فيها إنجازات في مجال التعليم مثلا، نسبة المرأة تتعلم عالية، لكن أعلى نسبة بطالة في العالم من النساء في منطقة الشرق الأوسط. في حاجة اسمها جلوبال جندر جاب إندكس، أو مؤشر الفجوة الجنسية في العالم. الدول العربية كلها متراجعة فيها جدا، في بيئة التعليم، الصحة، المشاركة السياسية الاقتصادية، كل دوت متراجع. موضوع الشواطئ، ما هو دي صورة مصغرة لما يحدث في المرأة. ماذا يحدث في المرأة في الشارع؟ ماذا يحدث في المرأة في العمل؟ ماذا يحدث في المرأة في البيت؟ كل دوت. الشاطئ ممكن يكون مساحة حرة للجميع ضمن حدود الاحترام المتبادل وتطبيق القانون. المشكلة هي انك ما بتطبقش القوانين، وبتطلق كل واحد بأفكاره بالثقافة بتاعته يطبقها بالذات على الطرف اللي بيعتقد انه أضعف، فبيطبق على المرأة، على الأقلية الدينية. أكثر جهات مضطهدة في العالم العربي المرأة والأقلية الدينية. لو اتولدت غير مسلم أو غير سني أو غير مش عارف إيه، هتجد إيه كوارث. حرية الشخصية للمرأة، الضوابط الاجتماعية والدينية موجودة في الشواطئ. لكن طبعا بيتوقف على الطبقة، يعني لو في شواطئ خاصة للقبائات الغنية. المشكلة في الغلابة، المرأة الغلبان اللي ما عندهاش أموال لا تملك حرية أنها تاخد تعيش في شاطئ خاص.
0: طيب دكتور سعيد صادق، اسمح لي أن أقرأ رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن: ياسر يقول عندما نزور الشواطئ هناك ظاهرة غريبة عجيبة، الشواطئ العامة النساء يكن موجودات ولكن كمرافقات فقط لا ينزلن إلى الشواطئ، أما الفنادق خمسة نجوم فنسبة النساء المشاركات في السباحة تكون أكثر، ولكن أيضا ألاحظ كزائر للجانبين ألاحظ أيضا أن كثير من النساء يكن حتى مرافقات في الخمس نجوم. دكتور سعيد صادق، وكأن الموضوع يتعلق بالطبقية أيضا ولا لا؟
2: بص، التنمية في العالم العربي غير متساوية، فطبعا الطبقات اللي اتعلمت تملك أموال تستطيع يبقى عندها فيلا أو شاليه على بحر أو شاطئ خاص، أو معها أموال تذهب إلى فنادق أو تسافر إلى خارج تمارس اللي هي عايزاه. المشكلة طبعا في الطبقات الدنيا عندها تعليم لكن محبطة، مش قادرة تعمل أي حاجة. أنا بحكي لك إن إحنا أعلى نسبة بطالة للنساء في العالم عندنا. موضوع التحرش والقوانين الذكورية والنظام القضاء الذكوري بيشجع العنف الاجتماعي ضد المرأة، فطبعا ده من ضمن الإرهاب الاجتماعي. أنت لو لبستي بعكس الثقافة الذكورية اللي موجودة في منطقتك هتعاقبي بالتحرش وكأنك بتدعي للعنف ضدك.
0: طيب دكتور سعيد صادق، نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا الأستاذة مريم ياغي الصحفية والناشطة النسوية. نرحب بك أستاذة مريم ياغي.
3: صباح الخير
0: أستاذة مريم. أريد أن أعلق على رسالة المستمع ياسر الذي كتب إلينا من الأردن، وربما الحال بالأردن يتشابه مع العديد من البلدان العربية، عندما وصف حضور النساء على الشواطئ بأنهن مرافقات فقط. ما تعليقك يعني على ذلك؟
3: أنا بدي أعلق من قلب الحدث مثل ما يقال. أنا بالأمس تحديداً كانت على أحد الشواطئ اللبنانية يلي إلى حد ما في تنظيم للبلدية، بلدية جبال مشكورة، في تنظيم لارتياد الشواطئ، ولكن بسبب ثقافة يلي تفضلوا ضيوفك، يلي تفضل ضيفك والتعليق يلي عرضته بشرحه، واقع النساء يلي ممكن يكونوا بيتعرضوا للتحرش، ما بيشعروا بالراحة باللباس بحرية بالشواطئ العامة. هذا الشيء بيفرض على كثير من النساء للأسف اللي يكونوا عم يعملوا رقابة ذاتية، فإنه بيصير جزء من تفضيلاتهم أنه ما يكونوا عم يسبحوا بالشواطئ العامة. يلي صار مبارحة أنه إحدى مرافقاتي يعني قريبتي اختارت أنها تكون فقط عم تكون دايشي معنا، يعني ما تكون عم تسبح.
0: نعم.
3: وهيك تستمتع فقط بالجو يعني، وهيك تتمشى على الشاطئ، عم بحكيك ياهم هيك ببساطة.
0: نعم.
3: وكانت لابسه فستان خفيف، يعني نفس القماش، شوف النموذج هيدا، نفس القماش يلي بيلبسه الرجل بالشورت القصير، القماش نفسه.
0: نعم.
3: فستان خفيف طويل لحد الركبة، حابه تكون عم تتمشى في على الشاطئ. هذا الشاطئ يلي منظم من قبل البلديه على اساس انه من ترتاد الشواطئ لازم تكون عم تلبس لباس البحر، لا كون امينه بنقل المعلومه سواء بيكيني او بوركيني، محددين انه اثنين للمحجبات وغير المحجبات يكونوا عم يسمحوا بلباس البحر. احد الحراس تقدم وقال انه ما فيها تكون عم تتمشى على البحر لانه هي مش لابسه لباس البحر. طبعاً كمان يعني حتى عمليات التنظيم مش عم بتكون مسؤولة، يعني ما في قانون يضبط شو اللي بيحدد انه شو الضرر اللي ممكن يصير سواء هيدا اللي بنسميه نحن الذوق العام، يعني انه هلا انت على البحر الذوق العام بيحدد شو ممكن تكوني عم تلبسي او ما تكوني عم تلبسي. هون انا بدي رد للتعليق تبع اللي اوردته، الرقابة الذاتية اللي بتصير النساء تمارسوا على نفسها لانه هي ما بتشعر بالراحة لحتى تكون عم ترتدي الشواطئ العامة، هو نتاج طبيعي للنظرة الذكورية يلي موجودة، يلي خلت هذا الحارس عادي يكون رجل بشورت عادي بيلبسه بيظهر فيه بشكل طبيعي، يكون عم بيكذر على الشط، ولكن امرأة بفستان بنفس قماش الشورت مش عادي تكون عم تكذر على الشط. شوف لأي بعد بيوصل.
0: هل المشكلة في القوانين أم في الثقافة الاجتماعية ربما غير المكتوبة أستاذة مريم؟
3: والله إذا بدنا نشي على موضوع أي جس لبنان ممكن يكون نموذج كمان ممكن ينطبق على مناطق على دول تانية، ولكن إذا بدنا نشي على نموذج لبنان كوني أنه أنا يعني تجاربي موجودة بلبنان، هو الموضوع بيبلش من الأعراف وبيوصل للقوانين اللي عم تتبنى هذه الأعراف الذكورية. هذا الشيء صار بلبنان وصار مؤخرا لسوريا من ضمن القوانين اللي فرضت أنه فقط البوركين هو اللي ممكن يكون عم يلبس على الشواطئ العامة، ولكن بالمنتجعات الخاصة إلى حق النساء، لأنه مثل ما تفضل ضيفك صار الموضوع طبقي. يعني حتى النساء يلي عم يكون قدامها خيار أن تروح على المنتجعات العامة، بعدنا ما عم نحكي على المنتجعات الخاصة فقط بالنساء، يلي عندها خيار منتجعات خاصة عفوا ولكن مش محصورة بالنساء، هي نساء ميسورة، هي نساء عندها القدرة أن تكون عم تدفع يمكن لحتى تكون عم تفوت على الأوتيلات على الشواطئ الخاصة وتحس حالها بمكان ما، أنه هي في قوانين خاصة بهذه الأماكن لحتى تكون عم تحميها. فالموضوع كولكشن حتى أحسن لك الجواب، يعني بين ثقافة مجتمعية وبين قوانين تبنت هذه الثقافة المجتمعية بدل متهذبة.
0: مريم ياغي، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا فداء أحمد مهيار، أستاذة في علوم الرياضة ومنقدة أيضا. نرحب بك أستاذة فداء.
4: أهلا وسهلا فيكم
0: وشكرا
4: على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذة فداء. من خلال يعني خبرتك وتجربتك، أيضا أنت أستاذة تعلمين وأنت أيضا سباحة ومنقذة إلى آخره، إلى أي مدى يعني الرقابة الاجتماعية تحرم شريحة واسعة من النساء، تحرمهن من السباحة ومن الاستمتاع والاستجمام بالبحر؟
4: يعني في البداية خلنا نحكي إنه السباحة إلها فوائد عديدة في ممارستها على الشواطئ. ما في قوانين بتمنع إنه السيدة أو المرأة إنها تمارس رياضة السباحة ضمن شروط معينة. هلا لو نيجي نحكي مثلا لباس السباحة، إيش الشروط اللي يجب أن تتوفر به لباس السباحة بشكل عام؟ إنه يكون مثلا مرن في الحركة، إنه يكون سريع الجفاف، إنه يكون مقاوم للكلور أو أشعة الشمس، يكون غير شفاف عند البلل، وزنه خفيف عند ممارسة السباحة. طالما هاي الشروط متواجدة في أي لباس سباحة، سواء كان مايو عادي أو كان بوركين، فهذا لا يمنع من ممارسة السباحة للمرأة. طبعا أنا إذا بدي أحكي إنه حتى في البطولات السباحات بلبسوا بدلة سباحة، البدلة بتكون تقريبا لتحت الركبة أو عند مستوى الركبة. ما في قانون بيمنع ممارسة السباحة باللباس اللي هو ضمن هاي الشروط. إحنا عاداتنا وتقاليدنا هي اللي بتخلينا ننحاز إنه هذا مسموح هذا ممنوع، لكن ما في شيء بيمنع طالما إنه الشروط متوفرة. والمرأة إنها حرية ممارسة السباحة على الشاطئ ليه فوائد هاي السباحة. فإحنا ليش دول منحط إنه في والله لا شروط المنتجعات لازم كذا. أنا يعني عدة بلدان عربية زرت، يعني الإسكندرية مثلا، عندنا بالأردن، عدة دول بكون المرأة لها حرية ممارسة السباحة خلال بأي لباس هي بتلاقيه مناسب ضمن شروط ملابس السباحة.
0: طيب
4: ما في عادات، يعني احنا عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا هي اللي بتصير توجهنا انه هذا ممنوع هذا مسموح.
0: هذه العادات والتقاليد تحرم شريحة واسعة من النساء، تحرمهن بحق الاستجمام، بحق الاستمتاع، بحق الترفيه. يعني أعود إلى رسالة المستمع ياسر الذي أشار إلى حضور المرأة على الشواطئ بأنها يعني تأتي مرافقة دائما، هي تجلس على الشاطئ والعائلة كلها تستمتع بالمياه. طيب نتمنى أن تبقي معنا أستاذة فداء أحمد مهير. تنضم إلينا سراء الأنصاري الطبيبة النفسية من العراق. نرحب بك أستاذة سراء.
5: مرحبا بكم جميعا.
0: كيف يؤثر الشعور بالمراقبة على الصحة النفسية للمرأة وعلى علاقة المرأة بجسدها أستاذ دكتورة سراء؟
5: نعم، أولا يعني أنا أحب أقول أنا مع الشواطئ النسائية المخصصة للنساء. لماذا؟ أول نقطة أنت ذكرتها أنها عندما تكون تحت المراقبة وتحت الأنظار الإنسان لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالأمان، يشعر أنه يجب أن يتصرف ضمن سلوك معين وليس عفويا. لذلك تنتفي الفكرة مال الاستجمام والاسترخاء والتريض على راحتها، ف فيقلل هذا التورم، يقلل من الاستمتاع. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه هذه المجتمعات أنا أعتقد أضافت اتسعت نطاق الحرية بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنها أولا دخلت في الحياة العامة، استطاعت أن تمارس السباحة والرياضة والاستجمام.
0: المرأة لا تمارس السباحة بحرية دكتور سراء الأنصر، يعني فلنتحدث
5: في الشواطئ المخصصة للنساء. أنا أتكلم
0: الشواطئ المخصصة للنساء هي في العادة شواطئ خاصة، النساء يدفعن مقابل ذلك أو تكون فنادق. نتحدث عن الحق العام، نتحدث عن الفضاء العام الذي يحرم المرأة.
5: نعم المختلطة، يعني قصدك طبعا هي هاي النقطة، انه هل يجب ان تكون هنالك فقط مختلطة او يجب ان تكون، يعني عادة دراسة المجتمع تتطلب التوافق مع قيم المختلفة. فاذا كان المجتمع يريد ان ندرس اي نشاط او اي مؤسسة يدرس مع ضوابط المجتمع. فلذلك انا في رايي ان المرأة لها حرية الاختيار.
0: يعني عفوا، حتى إن كانت هذه الضوابط يعني هي مضادة.